الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 من آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد براك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 من آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 من آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 من آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له.
وحضر اللقاء من الجانب

0: التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري يانتورك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 من آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب، بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر، والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 من آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعي الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 من آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 من آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد براك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 من آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري ينترك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعي الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

Action!

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 من آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 من آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد برك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 من آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري ينتورك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوف

0: به وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 من آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار. كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

يكون حبي ودمين اللي حيقتل قلبي. مش عارفة لمين.

واتندم على حالي واتمنى مكان اللي جرالي وانا قلبي عمره ما حيسالني وانا مالي كنت بتسالني.

حلك طيب لهواني وتعذب روحك علشاني، وانا قلبي عمره ما حيسلم، وانا مالي كنت بتتقلب مستني.

खुदाई नहीं, आई नहीं है।

جناحك بالحنية، اه بالقلبية احلى حب.

حبيبي وياي خليكي دنيا حلوة في تحسن حبنا يا دمع مجروح معايا محبوب عن أرض

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد برك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري يانتورك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432 ألفاً

0: و549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار. كما تقدم 12732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعي الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس

0: تركيا 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 من آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 من آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد برك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 من آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع.

في مضيق هرمز فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري يانتورك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم
419817 طالبا.

0: وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعين الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ود.

انا يا سعاد بحبلي ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

أنا سعاد.

0: قبل ودك وافق لم انس ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كبت ان وجدتها هذا انين مفارق بالموت خاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس ترى السعاد بضد ما اقرأ انا اقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارع الريحان خوف

Thank you.

0: بلغ الصدى كتب لكم ما فينا من غير ما نعلم وظهر عن جديد الله
1: قلت
0: جاي بغريب كمان قلت لي تكرمالا يتهم

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي ذكر قلبي ايوه هو

0: 里来。
1: 哎，薛鲁明，哎，薛。

إن غبتما لا يشراك بالله لأنني

بدرا كسى حزنا ودملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني فيها أعبد الله. يا

0: يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية. وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء. يا بوكتم ما سرك على شرح الافادي جودي يا با.
1: طيب روحي

يا ابوك ثم سوى قال شرح اللفاد يجوز.

أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

أجيب إلى ليال كنت ألفي بها أجيب إلى ليال كنت ألفي بها أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بهاك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لهفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافى عن الطبيب عياد

يا عيني دهبي فكر بذكر الماضي تيار. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين اروح كل الليالي عيادي يا الله.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 من آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان إن القانون أقره

البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 من آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد برك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 من آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 من آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمان.

0: واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 من آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري يانتورك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 من آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب، بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 من آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعي الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السماع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتبع.

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعه من قائد يسوس امرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيض الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا. رحب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 18 آب بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر. وقال أردوغان: إن القانون أقره البرلمان بدعم 467 نائبا من أصل 600، واصفا ذلك بأنه نموذج لتوافق تاريخي، وأكد مواصلة إدارة المسار وفق القانون وبإشراف المؤسسات المعنية وبما يراعي مختلف الحساسيات لدى الشعب التركي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، وينص القانون وفق نصه على إجراءات تتعلق بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي بعد التثبت من إنهاء التنظيم وجوده الفعلية وتسليم أسلحته وذخائره.

0: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري بإدلب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 آب 4 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور في ريف محافظة إدلب شمالية سوريا وفق مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الغارات نفذت قرابة الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي دون ورود معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى. وقد أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المطار، ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 من كانون الأول عام 2024 يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وحملت الاحتلال مسؤولية التصعيد، ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الغارات واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برك أن الغارات على قاعدة أبو الظهور تمثل تصعيدا غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. وأكد باراك أن الحكومة السورية لم تتبنى موقفا عدوانيا تجاه الاحتلال، مشددا على أن ضبط النفس والحوار الدبلوماسي يمثلان المسار الأكثر إيجابية لتحقيق خفض تصعيد مستدام في المنطقة. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه القطري والسوري. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 18 آب مباحثات مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسوري أسعد الشيباني، تناولت عدة قضايا. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع آل ثاني الأوضاع في مضيق هرمز، فيما تناول مع الشيباني آخر التطورات في المنطقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى المباحثات. الحكم على وسيم الأسد بالإعدام. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الثلاثاء 18 آب بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. وجاء الحكم خلال الجلسة 6 من المحاكمة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأوضح القاضي أن المحكمة ثبت لديها تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في جرمانة واختطاف مالكه، إضافة إلى التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق عدة. وأدين وسيم الأسد بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدر بحقه حكم بالإعدام مع مصادرة أمواله لصالح الخزانة العامة. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الأوقاف السوري. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش الثلاثاء 18 من آب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري في العاصمة أنقرة. وأفادت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان بأن أرباغوش التقى في مقرها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد قراجة والمدير العام للعلاقات الخارجية أنصاري يانتورك. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 18 من آب إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في منطقة منبجة بريف حلب بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة والشركاء الدوليين. وقالت الوزارة إن المقبوض عليه هو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبي جهاد المهاجر والمصنف أحد القياديين العسكريين البارزين في التنظيم. وأوضحت أنه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، كما تولى سابقا منصب نائب العسكري العام ومسؤولية ما تسمى ولاية إدلب. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة قيادات وخلايا داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته ومنع إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد. وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2025-2026. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الثلاثاء 18 من آب نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت الوزارة أن 432,549 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينهم 419,817 طالبا وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، وبلغت نسبة النجاح 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار، كما تقدم 12,732 طالبا وطالبة لامتحانات الإعدادية الشرعية، وبلغت نسبة النجاح 84.2%، فيما حصل 468 طالبا وطالبة على العلامة التامة. نبارك لأبنائنا الناجحين ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. مستمعي الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. إدانات تركية وعربية ودولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور.

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الثلاثاء الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غربي سوريا. واستهدف الطيران الإسرائيلي مدرج المطار بثماني غارات جوية، ما أسفر عن أضرار مادية في بنيته التحتية. وقال دوران إن الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها وبنيتها التحتية تمثل استمرارا لسياسة عدوانية غير مسؤولة وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. كما أدانت الخارجية التركية في وقت سابق اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور، وفي السياق ذاته أدانت مصر والأردن وقطر والكويت والسعودية الغارات، معتبرة أنها انتهاك لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما وصفت الأمم المتحدة الغارات بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ودعت إلى وقفها في أقرب وقت ممكن. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات واعتبرتها تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

سوريا تتيح للوكالة الذرية الوصول إلى موقعين نوويين. أعلنت سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء إتاحة دمشق للوكالة الوصول إلى موقعين نوويين، أحدهما في محافظة دير الزور، وذلك للمرة الأولى منذ زيارة الوكالة للموقع عام 2008. وجاء الإعلان عقب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى سوريا، حيث اطلع على أعمال الحفر في موقع دير الزور وعاين معالمه. وكشف جروسي عن العثور على عدة أطنان من المواد النووية المتبقية من عهد النظام البائد، مؤكدا أن خبراء الوكالة وهيئة الطاقة الذرية السورية سيعملون على تسجيل هذه المواد وضمان حفظها بشكل آمن. من جانبه أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أتاحت الوصول إلى موقع دير الزور بقرار سيادي، وأن الشفافية هي خيار دمشق في التعامل مع الوكالة، واتفق الطرفان على خطوات لمعالجة ملفات الضمانات العالقة وتوسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية بما يخدم مجالات الطاقة والصحة وإدارة الغذاء والمياه. ومن المقرر أن يرفع جروسي تقريره إلى مجلس محافظي الوكالة بعد إتمام أعمال التفتيش.

سوريا تعتمد نظاما للدفع والتحويل الإلكتروني لتحديث المنظومة المالية. أعلن مصرف سوريا المركزي أمس الثلاثاء اعتماد نظام للدفع والتحويل الإلكتروني بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال من دون إلغاء التعامل النقدي. وجاء اعتماد النظام بموجب قرار صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ويحمل الرقم 1124، ويضع النظام أسسا تنظيمية وتقنية لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، وينظم عمل مقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة الدفع، كما يتيح النظام اختيار الحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، ويدعم المنافسة والاستثمار في قطاعي الخدمات المالية والتقنية. وأكد المصرف أن النظام يعزز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، ويمهد مستقبلا لتكامل البنية المالية السورية مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية من دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري.

الأمن الداخلي يعتقل اللواء سهيل نديم عباس بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين، والقضاء اللبناني يقرر تسليم لواء سوري سابق إلى دمشق لمحاكمته. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا الثلاثاء 18 من آب القبض على اللواء السابق في النظام البائد سهيل نديم عباس بعد ثبوت مشاركته في عمليات عسكرية وانتهاكات بحق السوريين في عدة محافظات، وأظهرت التحقيقات مشاركته في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب وإصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات. وأحالت وزارة الداخلية عباس إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي سياق متصل قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السابق في نظام بشار الأسد المخلوع عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته على خلفية جرائم ينسب إليه ارتكابها في سوريا. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج قرر تسليم عيسى بعد اعتبار شروط التسليم مستوفاة قانونيا وقضائيا استنادا إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951. ومن المقرر نقل عيسى إلى الحدود اللبنانية السورية وتسليمه إلى لجنة أمنية سورية. انفجار يستهدف خط تصدير الغاز من معمل الجبسة وجهود متواصلة لإعادة تشغيله. أعلنت الشركة السورية للبترول وقوع انفجار عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى توقف الضخ عبر الخط دون تسجيل إصابات بين العاملين. وعقب الانفجار عزلت الآبار وأغلقت صمامات الأمان، فيما باشرت كوادر الشركة تأمين الآليات وتنفيذ أعمال الإصلاح على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة. وقالت الشركة إن توقف تدفق الغاز أثر في تغذية عدد من عنفات التوليد، وإنها تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء لتعويض النقص عبر البدائل المتاحة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن عمل تخريبي متعمد، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية وملاحقة المتورطين واتخاذ إجراءات إضافية لحماية المنشآت النفطية والغازية وخطوط النقل. وأكدت الشركة استمرار العمل حتى إعادة الخط إلى الخدمة.

0: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية وادي عابدين بدرعا. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالقصف المدفعي منطقة وادي قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال استهدفت الوادي بقذائف المدفعية من دون ورود معلومات عن حجم الأضرار أو تسجيل إصابات وخسائر بشرية. ويأتي الاستهداف في ظل توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق جنوبي سوريا تشمل الدهم والتفتيش والاعتقال وإقامة حواجز عسكرية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. إدانات تركية وعربية ودولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور. أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الثلاثاء الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غربي سوريا. واستهدف الطيران الإسرائيلي مدرج المطار بثماني غارات جوية، ما أسفر عن أضرار مادية في بنيته التحتية. وقال دوران إن الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها وبنيتها التحتية تمثل استمرارا لسياسة عدوانية غير مسؤولة وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. كما أدانت الخارجية التركية في وقت سابق اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور، وفي السياق ذاته أدانت مصر والأردن وقطر والكويت والسعودية الغارات، معتبرة أنها انتهاك لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما وصفت الأمم المتحدة الغارات بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ودعت إلى وقفها في أقرب وقت ممكن. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات واعتبرتها تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. سوريا تتيح للوكالة الذرية الوصول إلى موقعين نوويين.

أعلنت سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء إتاحة دمشق للوكالة الوصول إلى موقعين نوويين، أحدهما في محافظة دير الزور، وذلك للمرة الأولى منذ زيارة الوكالة للموقع عام 2008. وجاء الإعلان عقب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى سوريا، حيث اطلع على أعمال الحفر في موقع دير الزور وعاين معالمه. وكشف جروسي عن العثور على عدة أطنان من المواد النووية المتبقية من عهد النظام البائد، مؤكدا أن خبراء الوكالة وهيئة الطاقة الذرية السورية سيعملون على تسجيل هذه المواد وضمان حفظها بشكل آمن. من جانبه أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أتاحت الوصول إلى موقع دير الزور بقرار سيادي، وأن الشفافية هي خيار دمشق في التعامل مع الوكالة، واتفق الطرفان على خطوات لمعالجة ملفات الضمانات العالقة وتوسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية بما يخدم مجالات الطاقة والصحة وإدارة الغذاء والمياه. ومن المقرر أن يرفع جروسي تقريره إلى مجلس محافظي الوكالة بعد إتمام أعمال التفتيش. سوريا تعتمد نظاما للدفع والتحويل الإلكتروني لتحديث المنظومة المالية. أعلن مصرف سوريا المركزي أمس الثلاثاء اعتماد نظام للدفع والتحويل الإلكتروني بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال من دون إلغاء التعامل النقدي. وجاء اعتماد النظام بموجب قرار صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ويحمل الرقم 1124، ويضع النظام أسسا تنظيمية وتقنية لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، وينظم عمل مقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة الدفع، كما يتيح النظام اختيار الحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، ويدعم المنافسة والاستثمار في قطاعي الخدمات المالية والتقنية. وأكد المصرف أن النظام يعزز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبرانية وحماية المستخدمين، ويمهد مستقبلا لتكامل البنية المالية السورية مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية من دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. الأمن الداخلي يعتقل اللواء سهيل نديم عباس بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين، والقضاء اللبناني يقرر تسليم لواء سوري سابق إلى دمشق لمحاكمته. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا الثلاثاء 18 من آب القبض على اللواء السابق في النظام البائد سهيل نديم عباس بعد ثبوت مشاركته في عمليات عسكرية وانتهاكات بحق السوريين في عدة محافظات. وأظهرت التحقيقات مشاركته في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب وإصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات. وأحالت وزارة الداخلية عباس إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي سياق متصل قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السابق في نظام بشار الأسد المخلوع عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته على خلفية جرائم ينسب إليه ارتكابها في سوريا. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية

0: التمييزية أحمد رامي الحاج قرر تسليم عيسى بعد اعتبار شروط التسليم مستوفاة قانونيا وقضائيا استنادا إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951، ومن المقرر نقل عيسى إلى الحدود اللبنانية السورية وتسليمه إلى لجنة أمنية سورية. انفجار يستهدف خط تصدير الغاز من معمل الجبسة وجهود متواصلة لإعادة تشغيله. أعلنت الشركة السورية للبترول وقوع انفجار عند الساعة 4 فجر اليوم الأربعاء على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى توقف الضخ عبر الخط دون تسجيل إصابات بين العاملين. وعقب الانفجار عزلت الآبار وأغلقت صمامات الأمان، فيما باشرت كوادر الشركة تأمين الآليات وتنفيذ أعمال الإصلاح على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة. وقالت الشركة إن توقف تدفق الغاز أثر في تغذية عدد من عنفات التوليد، وإنها تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء لتعويض النقص عبر البدائل المتاحة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن عمل تخريبي متعمد، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية وملاحقة المتورطين واتخاذ إجراءات إضافية لحماية المنشآت النفطية والغازية وخطوط النقل. وأكدت الشركة استمرار العمل حتى إعادة الخط إلى الخدمة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية وادي عابدين بدرعا. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالقصف المدفعي منطقة وادي قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال استهدفت الوادي بقذائف المدفعية من دون ورود معلومات عن حجم الأضرار أو تسجيل إصابات وخسائر بشرية. ويأتي الاستهداف في ظل توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق جنوبي سوريا تشمل الدهم والتفتيش والاعتقال وإقامة حواجز عسكرية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

حب فنوني فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح احشق لا رح حب.

بطرح لك مشوار قلت لها يا راي بطرح لك مشوار قلت لها يا راي قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق طار قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق طار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. إدانات تركية وعربية ودولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور. أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الثلاثاء الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غربي سوريا. واستهدف الطيران الإسرائيلي مدرج المطار بثماني غارات جوية، ما أسفر عن أضرار مادية في بنيته التحتية. وقال دوران إن الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها وبنيتها التحتية تمثل استمراراً لسياسة عدوانية غير مسؤولة وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكداً استمرار تركيا في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. كما أدانت الخارجية التركية في وقت سابق اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور، وفي السياق ذاته أدانت مصر والأردن وقطر والكويت والسعودية الغارات، معتبرة أنها انتهاك لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما وصفت الأمم المتحدة الغارات بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ودعت إلى وقفها في أقرب وقت ممكن. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات واعتبرتها تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. سوريا تتيح للوكالة الذرية الوصول إلى موقعين نوويين. أعلنت سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء إتاحة دمشق للوكالة الوصول إلى موقعين نوويين، أحدهما في محافظة دير الزور، وذلك للمرة الأولى منذ زيارة الوكالة للموقع عام 2008. وجاء الإعلان عقب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى سوريا، حيث اطلع على أعمال الحفر في موقع دير الزور وعاين معالمه. وكشف جروسي عن العثور على عدة أطنان من المواد النووية المتبقية من عهد النظام البائد.

مؤكداً أن خبراء الوكالة وهيئة الطاقة الذرية السورية سيعملون على تسجيل هذه المواد وضمان حفظها بشكل آمن. من جانبه أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أتاحت الوصول إلى موقع دير الزور بقرار سيادي، وأن الشفافية هي خيار دمشق في التعامل مع الوكالة، واتفق الطرفان على خطوات لمعالجة ملفات الضمانات العالقة وتوسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية بما يخدم مجالات الطاقة والصحة وإدارة الغذاء والمياه. ومن المقرر أن يرفع غروسي تقريره إلى مجلس محافظي الوكالة بعد إتمام أعمال التفتيش. سوريا تعتمد نظاما للدفع والتحويل الإلكتروني لتحديث المنظومة المالية. أعلن مصرف سوريا المركزي أمس الثلاثاء اعتماد نظام للدفع والتحويل الإلكتروني بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال من دون إلغاء التعامل النقدي. وجاء اعتماد النظام بموجب قرار صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ويحمل الرقم 1124، ويضع النظام أسسا تنظيمية وتقنية لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، وينظم عمل مقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة الدفع، كما يتيح النظام اختيار الحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، ويدعم المنافسة والاستثمار في قطاعي الخدمات المالية والتقنية. وأكد المصرف أن النظام يعزز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، ويمهد مستقبلا لتكامل البنية المالية السورية مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية من دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. الأمن الداخلي يعتقل اللواء سهيل نديم عباس بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين، والقضاء اللبناني يقرر تسليم لواء سوري سابق إلى دمشق لمحاكمته. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا الثلاثاء 18 آب القبض على اللواء السابق في النظام البائد سهيل نديم عباس بعد ثبوت مشاركته في عمليات عسكرية وانتهاكات بحق السوريين في عدة محافظات. وأظهرت التحقيقات مشاركته في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب وإصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات. وأحالت وزارة الداخلية عباس إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي سياق متصل قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السابق في نظام بشار الأسد المخلوع عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته على خلفية جرائم ينسب إليه ارتكابها في سوريا. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج قرر تسليم عيسى بعد اعتبار شروط التسليم مستوفاة قانونيا وقضائيا استنادا إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951. ومن المقرر نقل عيسى إلى الحدود اللبنانية السورية وتسليمه إلى لجنة أمنية سورية.

0: أعلنت الشركة السورية للبترول وقوع انفجار عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى توقف الضخ عبر الخط دون تسجيل إصابات بين العاملين. وعقب الانفجار عزلت الآبار وأغلقت صمامات الأمان، فيما باشرت كوادر الشركة تأمين الآليات وتنفيذ أعمال الإصلاح على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة. وقالت الشركة إن توقف تدفق الغاز أثر في تغذية عدد من عنفات التوليد، وإنها تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء لتعويض النقص عبر البدائل المتاحة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن عمل تخريبي متعمد، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية وملاحقة المتورطين واتخاذ إجراءات إضافية لحماية المنشآت النفطية والغازية وخطوط النقل. وأكدت الشركة استمرار العمل حتى إعادة الخط إلى الخدمة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية وادي عابدين بدرعا. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالقصف المدفعي منطقة وادي قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال استهدفت الوادي بقذائف المدفعية من دون ورود معلومات عن حجم الأضرار أو تسجيل إصابات وخسائر بشرية. ويأتي الاستهداف في ظل توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق جنوبي سوريا تشمل الدهم والتفتيش والاعتقال وإقامة حواجز عسكرية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة.

والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية جيدة.

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي
واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. إدانات تركية وعربية ودولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور. أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الثلاثاء الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غربي سوريا. واستهدف الطيران الإسرائيلي مدرج المطار بثماني غارات جوية، ما أسفر عن أضرار مادية في بنيته التحتية. وقال دوران إن الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها وبنيتها التحتية تمثل استمرارا لسياسة عدوانية غير مسؤولة وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. كما أدانت الخارجية التركية في وقت سابق اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور. وفي السياق ذاته أدانت مصر والأردن وقطر والكويت والسعودية الغارات، معتبرة أنها انتهاك لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما وصفت الأمم المتحدة الغارات بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ودعت إلى وقفها في أقرب وقت ممكن. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات واعتبرتها تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. سوريا تتيح للوكالة الذرية الوصول إلى موقعين نوويين. أعلنت سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء إتاحة دمشق للوكالة الوصول إلى موقعين نوويين، أحدهما في محافظة دير الزور، وذلك للمرة الأولى منذ زيارة الوكالة للموقع عام 2008. وجاء الإعلان عقب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى سوريا، حيث اطلع على أعمال الحفر في موقع دير الزور وعاين معالمه. وكشف جروسي عن العثور على عدة أطنان من المواد النووية المتبقية من عهد النظام البائد، مؤكدا أن خبراء الوكالة وهيئة الطاقة الذرية السورية سيعملون على تسجيل هذه المواد وضمان حفظها بشكل آمن. من جانبه أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أتاحت الوصول إلى موقع دير الزور بقرار سيادي، وأن الشفافية هي خيار دمشق في التعامل مع الوكالة. واتفق الطرفان على خطوات لمعالجة ملفات الضمانات العالقة وتوسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية بما يخدم مجالات الطاقة

الصحة وإدارة الغذاء والمياه. ومن المقرر أن يرفع جروسي تقريره إلى مجلس محافظي الوكالة بعد إتمام أعمال التفتيش. سوريا تعتمد نظاما للدفع والتحويل الإلكتروني لتحديث المنظومة المالية. أعلن مصرف سوريا المركزي أمس الثلاثاء اعتماد نظام للدفع والتحويل الإلكتروني بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال من دون إلغاء التعامل النقدي. وجاء اعتماد النظام بموجب قرار صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ويحمل الرقم 1124، ويضع النظام أسسا تنظيمية وتقنية لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، وينظم عمل مقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة الدفع. كما يتيح النظام اختيار الحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، ويدعم المنافسة والاستثمار في قطاعي الخدمات المالية والتقنية. وأكد المصرف أن النظام يعزز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، ويمهد مستقبلا لتكامل البنية المالية السورية مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية من دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. الأمن الداخلي يعتقل اللواء سهيل نديم عباس بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين. والقضاء اللبناني يقرر تسليم لواء سوري سابق إلى دمشق لمحاكمته. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا الثلاثاء 18 من آب القبض على اللواء السابق في النظام البائد سهيل نديم عباس بعد ثبوت مشاركته في عمليات عسكرية وانتهاكات بحق السوريين في عدة محافظات. وأظهرت التحقيقات مشاركته في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب وإصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات. وأحالت وزارة الداخلية عباس إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي سياق متصل قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السابق في نظام بشار الأسد المخلوع عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته على خلفية جرائم ينسب إليه ارتكابها في سوريا. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج قرر تسليم عيسى بعد اعتبار شروط التسليم مستوفاة قانونيا وقضائيا استنادا إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951. ومن المقرر نقل عيسى إلى الحدود اللبنانية السورية وتسليمه إلى لجنة أمنية سورية.

تحضير الغاز من معمل الجبسة وجهود متواصلة لإعادة تشغيله. أعلنت الشركة السورية للبترول وقوع انفجار عند الساعة 4 فجر اليوم الأربعاء على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى توقف الضخ عبر الخط دون تسجيل إصابات بين العاملين. وعقب الانفجار عزلت الآبار وأغلقت صمامات الأمان، فيما باشرت كوادر الشركة تأمين الآليات وتنفيذ أعمال الإصلاح على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة.

0: وقالت الشركة إن توقف تدفق الغاز أثر في تغذية عدد من عنفات التوليد، وإنها تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء لتعويض النقص عبر البدائل المتاحة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن عمل تخريبي متعمد، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية وملاحقة المتورطين واتخاذ إجراءات إضافية لحماية المنشآت النفطية والغازية وخطوط النقل. وأكدت الشركة استمرار العمل حتى إعادة الخط إلى الخدمة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية وادي عابدين بدرعا. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالقصف المدفعي منطقة وادي قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال استهدفت الوادي بقذائف المدفعية من دون ورود معلومات عن حجم الأضرار أو تسجيل إصابات وخسائر بشرية. ويأتي الاستهداف في ظل توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق جنوبي سوريا تشمل الدهم والتفتيش والاعتقال وإقامة حواجز عسكرية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

نتائج مثيرة في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. شهدت الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، حيث استهل بشكطاش مشواره بالفوز على أيوب سبور بهدف دون رد سجله فاتسلاف تشيرني في الدقيقة 25، بينما تغلب بشاك شهير على كوجال سبور بهدفين دون رد سجلهما كريستوفر أوبيري في الدقيقة 14 وإلدور شومرودوف في الدقيقة 72. وفي مفاجأة الجولة خسر فنربهجي أمام جنشار بريليجي بهدفين لهدف رغم تقدمه بهدف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 قبل أن يدرك فرانكو تونجيا التعادل في الدقيقة 37 ويسجل أولغان أولغون هدف الفوز في الدقيقة 56. وتعادل ترابزونسبور مع قاسم باشا بهدف لمثله في الظهور الأول لمحمد صلاح مع ترابزونسبور، حيث تقدم نواسافيليو في الدقيقة 43 وعادل أدريان بنيديتشاك من ركلة جزاء في الدقيقة 55، فيما شارك صلاح بديلا في الدقيقة 58. وخطف ريزاسبور الفوز من قونياسبور بهدف دون رد سجله كاظم لاتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 97. وحقق أمدسبور فوزا كبيرا على أردرومسبور بثلاثة أهداف دون رد سجل هدفين منهما ضياء سبع في الدقيقتين 53 و62 وغوك هانجول في الدقيقة 70. وخطف سامسون سبور تعادلا مثيرا من جوستبه بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة شهدت 6 أهداف

أهداف وركلة جزاء مهدورة، حيث سجلا لسامسون ماريوس مواندي المانجي وإيميري كلينش وجليل يوكسل، فيما أحرزا لغوستابي أليكس ماتوس وسينكلير أرمسترونغ وإفكان بكير أوغلو. الكاميرون تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى، والجزائر تحصد البرونزية. توج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط. وحسمت الكاميرون المباراة خلال الشوط الأول بعدما سجلت ماري جيزيل فاين جاهمانجا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين العشرين والثالثة من الوقت بدل الضائع، وأضافت ناعومي إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 29 لتحافظ الكاميرون على تقدمها حتى النهاية. وفي مباراة تحديد المركز الثالث حصدت الجزائر الميدالية البرونزية بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. وتقدم المغرب عبر كوثر أزراف في الدقيقة 37 قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد إهدار المغربية نهيلة بنزينة ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع. وتألقت الحارسة الجزائرية نغازي كولاوي بتصديها لركلتين قبل أن يحسم المنتخب الجزائري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الأولى. توج لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب بولر دي ليلس. وسجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء. وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد كيليان أنطونيو، لكنه حافظ على تقدمه رغم الضغط الباريسي، وألغى حكم الفيديو هدفا لباريس سان جيرمان سجله فابيان رويز في الدقيقة 77 بداعي التسلل قبل أن يتلقى باريس ضربة بطرد نونو مينديز في الدقيقة 87. وشهدت المباراة مشاركة السعودي سعود عبد الحميد والجزائري ياسين تطراوي أساسيين مع لانس ليحققا أول تتويج لهما بلقب السوبر الفرنسي. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية ويتوج بالدرع الخيرية. توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد 16 من آب على ملعب برينسيبالي في العاصمة الويلزية كارديف. وافتتح ريكاردو كالافيوري التسجيل لأرسنال بعد نحو 24 ثانية فقط، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارتن أوديغارد الثلاثية في الدقيقة 48. وحاول مانشستر سيتي العودة إلى المباراة، لكن تألق حارس أرسنال ديفيد رايا حافظ على نظافة شباك فريقه، فيما لم ينجح دخول المصري عمر مرموش في الشوط الثاني في تغيير النتيجة. ويعد اللقب أول ألقاب أرسنال في الموسم الجديد، كما أنه 18 للفريق في تاريخ الدرع الخيرية بعد آخر تتويج له بالبطولة عام 2023. إنتر ميامي يخسر أمام ناشفيل برباعية وميسي يهدر ركلة جزاء. تلقى إنتر ميامي خسارة قاسية أمام ناشفيل بأربعة أهداف لهدف الأحد 16 من آب ضمن الجولة 19 من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وتقدم ناشفيل بهدف أندي نجار في الدقيقة 17 قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لإنتر ميامي في الدقيقة 23، ثم صنع هدف التعادل لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني حسم ناشفيل المباراة بثلاثة أهداف متتالية، سجل هدفين منهما هاني مختار في الدقيقتين 49 و55 وسام سويردج في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف. وبهذا الفوز عزز ناشفيل صدارته برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة في المركز الثاني. الجولة الأولى من الدوري السعودي تنطلق بقوة، النصر والهلال والأهلي يبدأون بالانتصار. شهدت الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين انطلاقة قوية
حيث استهل النصر حملة الدفاع علق به بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أنجيليو جابرييل في الدقيقة 37 وجواو فيليكس في الدقيقة 40 وسامو كوستا في الدقيقة 73 في غياب كريستيانو رونالدو. وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل كريم بنزيما ومالكوم وروبن نيفيز ثلاثة أهداف للهلال في الشوط الأول، قبل أن يقلص الفيصلي الفارق بهدفين لألكسندر ميندي وثيو بوجوندا، ثم عاد نيفيز وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82. واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الدرعية بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد إدوار سبيرتسيان في الدقيقة 24. وفي بقية النتائج تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله، حيث سجل يوسف نصيري للاتحاد وجوليان دومينيغيز للخلود، وطرد مدافع الاتحاد دانيلو في الدقيقة 58. وتعادل التعاون مع الخليج دون أهداف، فيما فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف لهدف والحزم على أبها بهدفين لهدف. أهلي حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه. توج أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69 نقطة مقابل 62 في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وحسم أهلي حلب اللقاء بفارق 7 نقاط ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة. وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد انسحاب النواعير، فيما تأهل حمص الفداء بعد فوزه على الحرية في نصف النهائي 8

0: 72 نقطة مقابل 45. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. إدانات تركية وعربية ودولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور. أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الثلاثاء الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غربي سوريا. واستهدف الطيران الإسرائيلي مدرج المطار بثماني غارات جوية، ما أسفر عن أضرار مادية في بنيته التحتية. وقال دوران إن الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها وبنيتها التحتية تمثل استمرارا لسياسة عدوانية غير مسؤولة وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. كما أدانت الخارجية التركية في وقت سابق اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور، وفي السياق ذاته أدانت مصر والأردن وقطر والكويت والسعودية الغارات، معتبرة أنها انتهاك لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما وصفت الأمم المتحدة الغارات بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ودعت إلى وقفها في أقرب وقت ممكن. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات واعتبرتها تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. سوريا تتيح للوكالة الذرية الوصول إلى موقعين نوويين. أعلنت سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء إتاحة دمشق للوكالة الوصول إلى موقعين نوويين، أحدهما في محافظة دير الزور، وذلك للمرة الأولى منذ زيارة الوكالة للموقع عام 2008. وجاء الإعلان عقب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى سوريا، حيث اطلع على أعمال الحفر في موقع دير الزور وعاين معالمه. وكشف جروسي عن العثور على عدة أطنان من المواد النووية المتبقية من عهد النظام البائد، مؤكدا أن خبراء الوكالة وهيئة الطاقة الذرية السورية سيعملون على تسجيل هذه المواد وضمان حفظها بشكل آمن. من جانبه أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أتاحت الوصول إلى موقع دير الزور بقرار سيادي، وأن الشفافية هي خيار دمشق في التعامل مع الوكالة. واتفق الطرفان على خطوات لمعالجة ملفات الضمانات العالقة وتوسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية بما يخدم مجالات الطاقة والصحة وإدارة الغذاء والمياه. ومن المقرر أن يرفع جروسي تقريره إلى مجلس محافظي الوكالة بعد إتمام أعمال التفتيش. سوريا تعتمد نظاما للدفع والتحويل الإلكتروني لتحديث المنظومة المالية. أعلن مصرف سوريا المركزي أمس الثلاثاء اعتماد نظام للدفع والتحويل الإلكتروني بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال.

المال من دون إلغاء التعامل النقدي، وجاء اعتماد النظام بموجب قرار صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ويحمل الرقم 1124، ويضع النظام أسسا تنظيمية وتقنية لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، وينظم عمل مقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة الدفع، كما يتيح النظام اختيار الحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، ويدعم المنافسة والاستثمار في قطاعي الخدمات المالية والتقنية. وأكد المصرف أن النظام يعزز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، ويمهد مستقبلا لتكامل البنية المالية السورية مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، من دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. الأمن الداخلي يعتقل اللواء سهيل نديم عباس بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين، والقضاء اللبناني يقرر تسليم لواء سوري سابق إلى دمشق لمحاكمته. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا الثلاثاء 18 من آب القبض على اللواء السابق في النظام البائد سهيل نديم عباس بعد ثبوت مشاركته في عمليات عسكرية وانتهاكات بحق السوريين في عدة محافظات. وأظهرت التحقيقات مشاركته في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب، وإصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات. وأحالت وزارة الداخلية عباس إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي سياق متصل قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السابق في نظام بشار الأسد المخلوع عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته على خلفية جرائم ينسب إليه ارتكابها في سوريا. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج قرر تسليم عيسى بعد اعتبار شروط التسليم مستوفاة قانونيا وقضائيا، استنادا إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951. ومن المقرر نقل عيسى إلى الحدود اللبنانية السورية وتسليمه إلى لجنة أمنية سورية. انفجار يستهدف خط تصدير الغاز من معمل الجبسة وجهود متواصلة لإعادة تشغيله. أعلنت الشركة السورية للبترول وقوع انفجار عند الساعة 4 فجر اليوم الأربعاء على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى توقف الضخ عبر الخط دون تسجيل إصابات بين العاملين. وعقب الانفجار عزلت الآبار وأغلقت صمامات الأمان، فيما باشرت كوادر الشركة تأمين الآليات وتنفيذ أعمال الإصلاح على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة. وقالت الشركة إن توقف تدفق الغاز أثر في تغذية عدد من عنفات التوليد، وإنها تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء لتعويض النقص عبر البدائل المتاحة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن عمل تخريبي متعمد، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية وملاحقة المتورطين واتخاذ إجراءات إضافية لحماية المنشآت النفطية والغازية وخطوط النقل. وأكدت الشركة استمرار العمل حتى إعادة الخط إلى الخدمة.

0: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية وادي عابدين بدرعا. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالقصف المدفعي منطقة وادي قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال استهدفت الوادي بقذائف المدفعية من دون ورود معلومات عن حجم الأضرار أو تسجيل إصابات وخسائر بشرية. ويأتي الاستهداف في ظل توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق جنوبي سوريا تشمل الدهم والتفتيش والاعتقال وإقامة حواجز عسكرية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

سوريا تحضر رسمياً معرض إسطنبول للكتاب العربي وتشارك بجناح بطابع دمشقي.

تسجل سوريا حضوراً رسمياً للمرة الأولى في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بعد مشاركة قراء وكتاب ودور نشر من سوريا في نسخه السابقة، في خطوة ترى دمشق أنها تفتح باباً جديداً أمام حضورها الثقافي وشراكاتها الدولية. وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص يتوسط المعرض الذي انطلقت نسخته 11 السبت 15 من آب تحت شعار الحكاية مستمرة، ويستمر حتى 23 من آب الجاري. ويعكس تصميم الجناح السوري في المعرض طابع البيت الدمشقي، ويعرض نماذج من الأزياء والمصنوعات اليدوية والحرف التي تتميز بها سوريا. وفي تصريح لوكالة الأناضول قال نائب وزير الثقافة

أهمية المشاركة تكمن في عودة سوريا للمشاركة في الفعاليات الثقافية عربيا ودوليا، وفتح بوابة جديدة أمام شراكات ثقافية في أنحاء العالم. وأضاف: سوريا كانت منطلقا للحضارات، واليوم تستعد أيضا لنشر هذه الحضارات في دول العالم كلها من خلال المشاركة بمعارض الكتاب وغيرها من الفعاليات الثقافية. وأوضح نعسان أن بلاده حاضرة في المعرض بمؤسساتها، وفي مقدمتها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة السورية للكتاب والمكتبة الوطنية. وأشار أن دور النشر السورية كانت تشارك في المعرض قبل إسقاط نظام البعث، مضيفا: سوريا بعد تحريرها بدأت هذه المشاركات، ويوجد العديد من دور النشر السورية المشاركة في المعرض، ونطمح لزيادة عدد المشاركات في المستقبل. وأشاد نعسان بعمق الروابط الثقافية بين سوريا وتركيا، معتبرا أن المشاركة في فعالية ثقافية بإسطنبول تشكل دافعا لتعزيز الثقافة المشتركة بين الشعبين. كما أعرب عن شكره للقائمين على المعرض وولاية إسطنبول والجهات التركية على حسن الضيافة.

من جانبه قال نائب المدير العام للمكتبات والمنشورات في وزارة الثقافة والسياحة التركية عبد الصمد طاش إن بلاده تدعم تنظيم الفعاليات الثقافية التي من شأنها تعزيز العلاقات مع سوريا، وأضاف أن تركيا تواصل دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب لتجاوز آثار الدمار المادي والمعنوي، معتبرا أن الجانب الثقافي هو المهم والأعمق والأكثر صعوبة. وقال طاش من أجل عودة سوريا إلى مقوماتها الثقافية ومن أجل إعادة ترميم ما تآكل وتضرر ثقافيا، فإننا كوزارة نبذل قصارى جهدنا لنقف إلى جانب أشقائنا السوريين كما كنا بالأمس. وأشار إلى أن وزارة الثقافة والسياحة التركية تعتزم تنظيم فعالية بعنوان إسطنبول ملتقى الحضارات على هامش المعرض، إلى جانب برنامج يجمع دور النشر واتحادات الناشرين بالقراء وخاصة الدارسين في تركيا والمهتمين باللغة العربية، كما يتضمن البرنامج ركن حقوق النشر والتأليف بهدف نقل الخبرات التركية إلى العاملين في قطاع النشر العربي ومكافحة انتهاكات حقوق النشر، فضلا عن أنشطة للترجمة بين التركية والعربية. ومن بين الفعاليات أيضا برنامج الأدب التركي باللغة العربية الذي يتناول آثار الأدب العربي في نظيره التركي. بدوره قال ياسين أقطاي المستشار السابق للرئيس التركي إن استضافة إسطنبول معرضا للكتاب العربي أمر طبيعي في ظل وجود أعداد كبيرة من العرب عموما والسوريين خصوصا في تركيا، وأضاف أن السوريين وجدوا الأمان في تركيا بعد أن دمرت الحرب بلادهم، معتبرا أن إحياء الأوطان يمر عبر الكتاب والثقافة والذاكرة. وتابع معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يعد أكبر معرض عربي للكتاب في العالم خارج البلاد العربية، مشيرا إلى وجود ما بين 7 و8 ملايين عربي في تركيا بين مواطنين وضيوف وفق تقديره. وقال أقطاي الثقافة العربية صارت جزءا من ثقافة الأتراك، وثقافة الأتراك ستكون جزءا من ثقافة العرب.

ومعا سيبنون وسينشئون المستقبل الجديد إن شاء الله. ومن المنتظر أن يستقبل المعرض هذا العام أكثر من 120 ألف زائر بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول. وينظم المعرض من قبل اتحاد الصحافة والنشر والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي والاتحاد التركي لمهنة الطباعة والنشر. ويحظى المعرض باعتماد اتحاد الناشرين العرب الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، ويسعى لأن يكون نقطة التقاء للعاملين في مجالات النشر الثقافي والأوساط الأكاديمية، كما يوفر مساحة للطلاب الدارسين في تركيا والأكاديميين والتربويين والقراء والكتاب والصحفيين والباحثين من جنسيات مختلفة والمهتمين باللغة العربية. وضمن فعالياته يجتمع ناشرون وكتاب وأكاديميون ومترجمون ومصممو جرافيك وممثلون عن قطاع النشر في قسم حقوق النشر والترجمة لبحث مشاريع جديدة وحقوق النشر وفرص التعاون الدولي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الثلاثاء الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غربي سوريا، واستهدف الطيران الإسرائيلي مدرج المطار بثماني غارات جوية، ما أسفر عن أضرار مادية في بنيته التحتية. وقال دوران إن الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها وبنيتها التحتية تمثل استمرارا لسياسة عدوانية غير مسؤولة وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. كما أدانت الخارجية التركية في وقت سابق اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور، وفي السياق ذاته أدانت مصر والأردن وقطر والكويت والسعودية الغارات، معتبرة أنها انتهاك لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما وصفت الأمم المتحدة الغارات بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ودعت إلى وقفها في أقرب وقت ممكن. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات واعتبرتها تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. سوريا تتيح للوكالة الذرية الوصول إلى موقعين نوويين. أعلنت سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء إتاحة دمشق للوكالة الوصول إلى موقعين نوويين، أحدهما في محافظة دير الزور، وذلك للمرة الأولى منذ زيارة الوكالة للموقع عام 2008. وجاء الإعلان عقب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى سوريا، حيث اطلع على أعمال الحفر في موقع دير الزور وعاين معالمه. وكشف جروسي عن العثور على عدة أطنان من المواد النووية المتبقية من عهد النظام البائد، مؤكدا أن خبراء الوكالة وهيئة الطاقة الذرية السورية سيعملون على تسجيل هذه المواد وضمان حفظها بشكل آمن. من جانبه أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أتاحت الوصول إلى موقع دير الزور بقرار سيادي، وأن الشفافية هي خيار دمشق في التعامل مع الوكالة، واتفق الطرفان على خطوات لمعالجة ملفات الضمانات العالقة وتوسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية بما يخدم مجالات الطاقة والصحة وإدارة الغذاء والمياه. ومن المقرر أن يرفع جروسي تقريره إلى مجلس محافظي الوكالة بعد إتمام أعمال التفتيش. سوريا تعتمد نظاما للدفع والتحويل الإلكتروني لتحديث المنظومة المالية. أعلن مصرف سوريا المركزي أمس الثلاثاء اعتماد نظام للدفع والتحويل الإلكتروني بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال من دون إلغاء التعامل النقدي. وجاء اعتماد النظام بموجب قرار صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ويحمل الرقم 1124، ويضع النظام أسسا تنظيمية وتقنية لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، وينظم عمل مقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة الدفع. كما يتيح النظام اختيار الحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، ويدعم المنافسة والاستثمار في قطاعي الخدمات المالية والتقنية. وأكد المصرف أن النظام يعزز الحوكمة وإدارة

0: إدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، ويمهد مستقبلا لتكامل البنية المالية السورية مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، من دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. الأمن الداخلي يعتقل اللواء سهيل نديم عباس بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين، والقضاء اللبناني يقرر تسليم لواء سوري سابق إلى دمشق لمحاكمته. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا الثلاثاء 18 من آب القبض على اللواء السابق في النظام البائد سهيل نديم عباس بعد ثبوت مشاركته في عمليات عسكرية وانتهاكات بحق السوريين في عدة محافظات. وأظهرت التحقيقات مشاركته في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب وإصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات. وأحالت وزارة الداخلية عباس إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي سياق متصل قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السابق في نظام بشار الأسد المخلوع عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته على خلفية جرائم ينسب إليه ارتكابها في سوريا. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج قرر تسليم عيسى بعد اعتبار شروط التسليم مستوفاة قانونيا وقضائيا، استنادا إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951. ومن المقرر نقل عيسى إلى الحدود اللبنانية السورية وتسليمه إلى لجنة أمنية سورية. انفجار يستهدف خط تصدير الغاز من معمل الجبسة وجهود متواصلة لإعادة تشغيله. أعلنت الشركة السورية للبترول وقوع انفجار عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى توقف الضخ عبر الخط دون تسجيل إصابات بين العاملين. وعقب الانفجار عزلت الآبار وأغلقت صمامات الأمان، فيما باشرت كوادر الشركة تأمين الآليات وتنفيذ أعمال الإصلاح على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة. وقالت الشركة إن توقف تدفق الغاز أثر في تغذية عدد من عنفات التوليد، وإنها تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء لتعويض النقص عبر البدائل المتاحة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن عمل تخريبي متعمد، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية وملاحقة المتورطين واتخاذ إجراءات إضافية لحماية المنشآت النفطية والغازية وخطوط النقل. وأكدت الشركة استمرار العمل حتى إعادة الخط إلى الخدمة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية وادي عابدين بدرعا. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالقصف المدفعي منطقة وادي قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال استهدفت الوادي بقذائف المدفعية من دون ورود معلومات عن حجم الأضرار أو تسجيل إصابات وخسائر بشرية. ويأتي الاستهداف في ظل توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق جنوب سوريا تشمل الدهمة والتفتيش والاعتقال وإقامة حواجز عسكرية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. تردى روادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي.

قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي، يا مانعي طيب المنام ومانحي، ثوب السقام به ووجد المتلفي، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنفي. فالوجد باق والوصال مماطلي، والصبر فان واللقاء مسوفي. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجفي. واسأل نجوم الليل، واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في، لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وما طل إن وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا، فالمطل منك لدي إن عز الوفا. يحلو كوصل من حبيب مسعفي، أهفو لأنفاس النسيم تعلةً.

أن تنطفي وأود ألا. يا أهل ودي أنتم أملي ومن، يا أهل ودي أنتم أملي ومن، ناداكم يا أهل ودي قد كفي، عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما، فإني ذلك الخل الوفي، وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي، وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي، لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي، أخفيت حبكم فأخفاني أسا، حتى لعمري كدت عني أختفي، وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي، ولقد أقول لمن تحرش بالهوى، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي، أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قل للعذول أطلت لومي طامعا، إن الملام عن الهوى مستوقفي، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام، لقلت يا بدر اختفي، وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي، وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي، وقفا عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي، وهواه وهو أليتي وكفى به قسما، أكاد أجله كالمصحف، وهواه وهو أليتي وكفى به قسما، أكاد أجله كالمصحف، لو قالتيها انقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. لا تنكروا شغفي بما يرضى، وإن هو بالوصال علي لم يتعطف، غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي، من حيث فيه عصيت نهي معنفي، مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف، ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل، مذ كنت غير وداده لم يألفي، يا ما أميلح كل ما يرضى به، يا ما أميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ما أحيلاه بفي، يا ما أميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ما أحيلاه بفي، لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي، أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي.

إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي.

إن قلت عندي فيك كل صبابة، قال الملاحة لي وكل الحسن في، كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي، ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي. ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي، فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي، روحي بها تصبو إلى معنى خفي، أسعد أخي وغنني بحديثه، أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي، لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنى فأتحفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة، يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظر فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، كلفا به أو سار يا عين ذرفي. ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو فيه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. إدانات تركية وعربية ودولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور. أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الثلاثاء الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال

السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكداً استمرار تركيا في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. كما أدانت الخارجية التركية في وقت سابق اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور، وفي السياق ذاته أدانت مصر والأردن وقطر والكويت والسعودية الغارات، معتبرة أنها انتهاك لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما وصفت الأمم المتحدة الغارات بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ودعت إلى وقفها في أقرب وقت ممكن. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات واعتبرتها تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. سوريا تتيح للوكالة الذرية الوصول إلى موقعين نوويين. أعلنت سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء إتاحة دمشق للوكالة الوصول إلى موقعين نوويين، أحدهما في محافظة دير الزور، وذلك للمرة الأولى منذ زيارة الوكالة للموقع عام 2008. وجاء الإعلان عقب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى سوريا، حيث اطلع على أعمال الحفر في موقع دير الزور وعاين معالمه. وكشف جروسي عن العثور على عدة أطنان من المواد النووية المتبقية من عهد النظام البائد، مؤكدا أن خبراء الوكالة وهيئة الطاقة الذرية السورية سيعملون على تسجيل هذه المواد وضمان حفظها بشكل آمن. من جانبه أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أتاحت الوصول إلى موقع دير الزور بقرار سيادي، وأن الشفافية هي خيار دمشق في التعامل مع الوكالة، واتفق الطرفان على خطوات لمعالجة ملفات الضمانات العالقة وتوسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية بما يخدم مجالات الطاقة والصحة وإدارة الغذاء والمياه. ومن المقرر أن يرفع جروسي تقريره إلى مجلس محافظي الوكالة بعد إتمام أعمال التفتيش. سوريا تعتمد نظاما للدفع والتحويل الإلكتروني لتحديث المنظومة المالية. أعلن مصرف سوريا المركزي أمس الثلاثاء اعتماد نظام للدفع والتحويل الإلكتروني بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال من دون إلغاء التعامل النقدي. وجاء اعتماد النظام بموجب قرار صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ويحمل الرقم 1124، ويضع النظام أسسا تنظيمية وتقنية لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، وينظم عمل مقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة الدفع. كما يتيح النظام اختيار الحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، ويدعم المنافسة والاستثمار في قطاعي الخدمات المالية والتقنية. وأكد المصرف أن النظام يعزز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، ويمهد مستقبلا لتكامل البنية المالية السورية مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية من دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. الأمن الداخلي يعتقل اللواء سهيل نديم عباس بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين، والقضاء اللبناني يقرر تسليم لواء سوري سابق إلى دمشق لمحاكمته.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا الثلاثاء 18 من آب القبض على اللواء السابق في النظام البائد سهيل نديم عباس بعد ثبوت مشاركته في عمليات عسكرية وانتهاكات بحق السوريين في عدة محافظات. وأظهرت التحقيقات مشاركته في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب وإصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات. وأحالت وزارة الداخلية عباس إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي سياق متصل قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السابق في نظام بشار الأسد المخلوع عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته على خلفية جرائم ينسب إليه ارتكابها في سوريا. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج قرر تسليم عيسى بعد اعتبار شروط التسليم مستوفاة قانونيا وقضائيا استنادا إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951. ومن المقرر نقل عيسى إلى الحدود اللبنانية السورية وتسليمه إلى لجنة أمنية سورية. انفجار يستهدف خط تصدير الغاز من معمل الجبسة وجهود متواصلة لإعادة تشغيله. أعلنت الشركة السورية للبترول وقوع انفجار عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى توقف الضخ عبر الخط دون تسجيل إصابات بين العاملين. وعقب الانفجار عزلت الآبار وأغلقت صمامات الأمان، فيما باشرت كوادر الشركة تأمين الآليات وتنفيذ أعمال الإصلاح على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة. وقالت الشركة إن توقف تدفق الغاز أثر في تغذية عدد من عنفات التوليد، وإنها تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء لتعويض النقص عبر البدائل المتاحة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن عمل تخريبي متعمد، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية وملاحقة المتورطين واتخاذ إجراءات إضافية لحماية المنشآت النفطية والغازية وخطوط النقل. وأكدت الشركة استمرار العمل حتى إعادة الخط إلى الخدمة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية وادي عابدين بدرعا. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالقصف المدفعي منطقة وادي قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال استهدفت الوادي بقذائف المدفعية من دون ورود معلومات عن حجم الأضرار أو تسجيل إصابات وخسائر بشرية. ويأتي الاستهداف في ظل توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق جنوبي سوريا تشمل الدهم والتفتيش والاعتقال وإقامة حواجز عسكرية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار

أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. إدانات تركية وعربية ودولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور. أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الثلاثاء الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غربي سوريا. واستهدف الطيران الإسرائيلي مدرج المطار بثماني غارات جوية، ما أسفر عن أضرار مادية في بنيته التحتية. وقال دوران إن الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها وبنيتها التحتية تمثل استمرارا لسياسة عدوانية غير مسؤولة وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. كما أدانت الخارجية التركية في وقت سابق اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور. وفي السياق ذاته أدانت مصر والأردن وقطر والكويت والسعودية الغارات، معتبرة أنها انتهاك لسيادة سوريا وتصعيد

تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. سوريا تتيح للوكالة الذرية الوصول إلى موقعين نوويين. أعلنت سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء إتاحة دمشق للوكالة الوصول إلى موقعين نوويين، أحدهما في محافظة دير الزور، وذلك للمرة الأولى منذ زيارة الوكالة للموقع عام 2008. وجاء الإعلان عقب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى سوريا، حيث اطلع على أعمال الحفر في موقع دير الزور وعاين معالمه. وكشف جروسي عن العثور على عدة أطنان من المواد النووية المتبقية من عهد النظام البائد، مؤكدا أن خبراء الوكالة وهيئة الطاقة الذرية السورية سيعملون على تسجيل هذه المواد وضمان حفظها بشكل آمن. من جانبه أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أتاحت الوصول إلى موقع دير الزور بقرار سيادي، وأن الشفافية هي خيار دمشق في التعامل مع الوكالة، واتفق الطرفان على خطوات لمعالجة ملفات الضمانات العالقة وتوسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية بما يخدم مجالات الطاقة والصحة وإدارة الغذاء والمياه. ومن المقرر أن يرفع جروسي تقريره إلى مجلس محافظي الوكالة بعد إتمام أعمال التفتيش. سوريا تعتمد نظاما للدفع والتحويل الإلكتروني لتحديث المنظومة المالية. أعلن مصرف سوريا المركزي أمس الثلاثاء اعتماد نظام للدفع والتحويل الإلكتروني بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال من دون إلغاء التعامل النقدي. وجاء اعتماد النظام بموجب قرار صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ويحمل الرقم 1124، ويضع النظام أسسا تنظيمية وتقنية لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، وينظم عمل مقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة الدفع، كما يتيح النظام اختيار الحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، ويدعم المنافسة والاستثمار في قطاعي الخدمات المالية والتقنية. وأكد المصرف أن النظام يعزز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، ويمهد مستقبلا لتكامل البنية المالية السورية مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية من دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. الأمن الداخلي يعتقل اللواء سهيل نديم عباس بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين، والقضاء اللبناني يقرر تسليم لواء سوري سابق إلى دمشق لمحاكمته. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا الثلاثاء 18 من آب القبض على اللواء السابق في النظام البائد سهيل نديم عباس بعد ثبوت مشاركته في عمليات عسكرية وانتهاكات بحق السوريين في عدة محافظات. وأظهرت التحقيقات مشاركته في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب
وإصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات. وأحالت وزارة الداخلية عباس إلى القضاء المختص لاستكمال

إجراءات القانونية بحقه. وفي سياق متصل، قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السابق في نظام بشار الأسد المخلوع عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته على خلفية جرائم ينسب إليه ارتكابها في سوريا. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج قرر تسليم عيسى بعد اعتبار شروط التسليم مستوفاة قانونيا وقضائيا، استنادا إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951. ومن المقرر نقل عيسى إلى الحدود اللبنانية السورية وتسليمه إلى لجنة أمنية سورية.

0: تصدير الغاز من معمل الجبسة وجهود متواصلة لإعادة تشغيله. أعلنت الشركة السورية للبترول وقوع انفجار عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى توقف الضخ عبر الخط دون تسجيل إصابات بين العاملين. وعقب الانفجار عزلت الآبار وأغلقت صمامات الأمان، فيما باشرت كوادر الشركة تأمين الآليات وتنفيذ أعمال الإصلاح على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة. وقالت الشركة إن توقف تدفق الغاز أثر في تغذية عدد من عنفات التوليد، وإنها تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء لتعويض النقص عبر البدائل المتاحة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن عمل تخريبي متعمد، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية وملاحقة المتورطين واتخاذ إجراءات إضافية لحماية المنشآت النفطية والغازية وخطوط النقل. وأكدت الشركة استمرار العمل حتى إعادة الخط إلى الخدمة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية وادي عابدين بدرعا. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالقصف المدفعي منطقة وادي قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال استهدفت الوادي بقذائف المدفعية من دون ورود معلومات عن حجم الأضرار أو تسجيل إصابات وخسائر بشرية. ويأتي الاستهداف في ظل توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق جنوبي سوريا تشمل الدهم والتفتيش والاعتقال وإقامة حواجز عسكرية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. إدانات تركية وعربية ودولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور. أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الثلاثاء الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غربي سوريا. واستهدف الطيران الإسرائيلي مدرج المطار بثماني غارات جوية، ما أسفر عن أضرار مادية في بنيته التحتية. وقال دوران إن الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها وبنيتها التحتية تمثل استمرارا لسياسة عدوانية غير مسؤولة وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا استمرار تركيا في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. كما أدانت الخارجية التركية في وقت سابق اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور، وفي السياق ذاته أدانت مصر والأردن وقطر والكويت والسعودية الغارات، معتبرة أنها انتهاك لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما وصفت الأمم المتحدة الغارات بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ودعت إلى وقفها في أقرب وقت ممكن. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات واعتبرتها تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

الأولى منذ زيارة الوكالة للموقع عام 2008، وجاء الإعلان عقب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى سوريا، حيث اطلع على أعمال الحفر في موقع دير الزور وعاين معالمه. وكشف غروسي عن العثور على عدة أطنان من المواد النووية المتبقية من عهد النظام البائد، مؤكدا أن خبراء الوكالة وهيئة الطاقة الذرية السورية سيعملون على تسجيل هذه المواد وضمان حفظها بشكل آمن. من جانبه أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أتاحت الوصول إلى موقع دير الزور بقرار سيادي، وأن الشفافية هي خيار دمشق في التعامل مع الوكالة. واتفق الطرفان على خطوات لمعالجة ملفات الضمانات العالقة وتوسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية بما يخدم مجالات الطاقة والصحة وإدارة الغذاء والمياه. ومن المقرر أن يرفع غروسي تقريره إلى مجلس محافظي الوكالة بعد إتمام أعمال التفتيش. سوريا تعتمد نظاما للدفع والتحويل الإلكتروني لتحديث المنظومة المالية. أعلن مصرف سوريا المركزي أمس الثلاثاء اعتماد نظام للدفع والتحويل الإلكتروني بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال من دون إلغاء التعامل النقدي. وجاء اعتماد النظام بموجب قرار صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ويحمل الرقم 1124، ويضع النظام أسسا تنظيمية وتقنية لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، وينظم عمل مقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة الدفع. كما يتيح النظام اختيار الحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، ويدعم المنافسة والاستثمار في قطاعي الخدمات المالية والتقنية. وأكد المصرف أن النظام يعزز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، ويمهد مستقبلا لتكامل البنية المالية السورية مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية من دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. الأمن الداخلي يعتقل اللواء سهيل نديم عباس بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين، والقضاء اللبناني يقرر تسليم لواء سوري سابق إلى دمشق لمحاكمته. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا الثلاثاء 18 من آب القبض على اللواء السابق في النظام البائد سهيل نديم عباس بعد ثبوت مشاركته في عمليات عسكرية وانتهاكات بحق السوريين في عدة محافظات. وأظهرت التحقيقات مشاركته في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب وإصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات. وأحالت وزارة الداخلية عباس إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي سياق متصل قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السابق في نظام بشار الأسد المخلوع عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته على خلفية جرائم ينسب إليه ارتكابها في سوريا. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج قرر تسليم عيسى بعد اعتبار شروط التسليم مستوفاة قانونيا وقضائيا استنادا إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951. ومن المقرر

0: نقل عيسى إلى الحدود اللبنانية السورية وتسليمه إلى لجنة أمنية سورية. انفجار يستهدف خط تصدير الغاز من معمل الجبسة وجهود متواصلة لإعادة تشغيله. أعلنت الشركة السورية للبترول وقوع انفجار عند الساعة 4 فجر اليوم الأربعاء على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى توقف الضخ عبر الخط دون تسجيل إصابات بين العاملين. وعقب الانفجار عزلت الآبار وأغلقت صمامات الأمان، فيما باشرت كوادر الشركة تأمين الآليات وتنفيذ أعمال الإصلاح على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة. وقالت الشركة إن توقف تدفق الغاز أثر في تغذية عدد من عنفات التوليد، وإنها تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء لتعويض النقص عبر البدائل المتاحة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن عمل تخريبي متعمد، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية وملاحقة المتورطين واتخاذ إجراءات إضافية لحماية المنشآت النفطية والغازية وخطوط النقل. وأكدت الشركة استمرار العمل حتى إعادة الخط إلى الخدمة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية وادي عابدين بدرعا. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالقصف المدفعي منطقة وادي قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال استهدفت الوادي بقذائف المدفعية من دون ورود معلومات عن حجم الأضرار أو تسجيل إصابات وخسائر بشرية. ويأتي الاستهداف في ظل توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق جنوبي سوريا تشمل الدهم والتفتيش والاعتقال وإقامة حواجز عسكرية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع تاكايتشي العلاقات التركية اليابانية وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة تركيا واليابان جهودهما لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الصناعات الدفاعية والاستثمار والتجارة. وشدد أردوغان على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا دعم بلاده الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما جدد أردوغان تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية أواخر تموز الماضي، وأسفر وفق آخر حصيلة معلنة عن وفاة 38 شخصا. مرسوم رئاسي سوري يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. ويستفيد من المرسوم الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها. وأكد المرسوم أن الدورة الاستثنائية تجرى وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

أنقرة: مزاعم إسرائيل بحق تركيا محاولة لتبرير غاراتها على سوريا. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الأربعاء 19 من آب إن المزاعم التي أطلقها مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأوضحت أن الاتهامات الواردة في بيان مكتب نتنياهو تأتي في إطار سعيه لمواصلة سياساته التوسعية المزعزعة للاستقرار في المنطقة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في تشرين الأول المقبل. وأكدت رئاسة دائرة الاتصال أن تركيا إلى جانب الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تؤيد إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب تخلي نتنياهو عن سياساته العدوانية واحترام القانون الدولي. وشددت أنقرة على استمرار تعاونها مع الحكومة السورية بشكل مشروع بهدف دعم الأمن والاستقرار والرفاه في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد. تركيا وسوريا توقعان مذكرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية في التعدين. وقعت تركيا وسوريا الأربعاء 19 من آب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفوسفات بهدف توسيع الشراكة بين البلدين في قطاعي الطاقة والتعدين. وجرى توقيع المذكرة في دمشق بين شركة تابعة للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف المعادن التركية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار إن البلدين يستهدفان الانتقال مستقبلا إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله وإنشاء خطة سكة حديد لنقله إلى الموانئ. وأشار إلى خطط لاستثمار مناجم الحديد في محيط حلب وتعزيز التعاون في مشاريع الكهرباء والنفط والغاز والطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح برقدار أن تشغيل خط كهرباء برجيك حلب خلال الأسابيع المقبلة سيرفع صادرات الكهرباء التركية إلى سوريا إلى نحو 800 إلى 900 ميجاوات، بما يسهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية. وأكد استعداد الشركات التركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في سوريا إلى جانب التعاون في استثمار حقول النفط والغاز بما فيها الحقول البحرية السورية. كما أشار إلى رغبة تركيا في نقل خبراتها في مجال الطاقة الحرارية الأرضية إلى سوريا دعما لإعادة الإعمار والتنمية. الشيباني يبحث مع الصفدي هاتفيا آخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن إلى جانب التطورات الإقليمية الأخيرة. وأدان الصفدي الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية مؤكدا تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب سوريا. وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن
والاستقرار في المنطقة.

0: رئيس الأركان التركي يبحث مع نظرائه الأمريكي والسعودي والقطري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 19 من آب في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه الأمريكي جون دانكين والسعودي فياض بن حامد الرويلي والقطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية. وأفادت رئاسة الأركان العامة التركية في بيانات الأربعاء بأن الاتصالات تناولت العلاقات بين تركيا وكل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر إلى جانب التطورات والقضايا الإقليمية. ولم تتضمن البيانات تفاصيل إضافية حول مضمون المباحثات. وتأتي هذه الاتصالات في إطار مباحثات هاتفية أجراها بيرقدار أوغلو مع نظرائه في الدول الثلاث خلال اليوم نفسه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في جبات الخشب بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء 19 من آب في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي واعتقلت شابين بعد مداهمة عدد من منازل البلدة. وقال مراسل وكالة سانا السورية الرسمية إن قوة للاحتلال تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبات الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير. في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: إلى ثلاثة في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: لما نخوق بين الصبح عيسى نوح

قلبين وارتحلوا. إني على العهد لم

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع تاكايتشي العلاقات التركية اليابانية وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة تركيا واليابان جهودهما لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الصناعات الدفاعية والاستثمار والتجارة. وشدد أردوغان على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا دعم بلاده الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما جدد أردوغان تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية أواخر تموز الماضي، وأسفر وفق آخر حصيلة معلنة عن وفاة 38 شخصا. مرسوم رئاسي سوري يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. ويستفيد من المرسوم الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها. وأكد المرسوم أن الدورة الاستثنائية تجرى وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية. أنقرة: مزاعم إسرائيل بحق تركيا محاولة لتبرير غاراتها على سوريا. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الأربعاء 19 من آب إن المزاعم التي أطلقها مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف

واحترام القانون الدولي. وشددت أنقرة على استمرار تعاونها مع الحكومة السورية بشكل مشروع بهدف دعم الأمن والاستقرار والرفاه في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد. تركيا وسوريا توقعان مذكرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية في التعدين. وقعت تركيا وسوريا الأربعاء 19 من آب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفوسفات بهدف توسيع الشراكة بين البلدين في قطاعي الطاقة والتعدين. وجرى توقيع المذكرة في دمشق بين شركة تابعة للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف المعادن التركية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البرسلان برقدار إن البلدين يستهدفان الانتقال مستقبلا إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله، وأشار إلى خطط لاستثمار مناجم الحديد في محيط حلب وتعزيز التعاون في مشاريع الكهرباء والنفط والغاز والطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح برقدار أن تشغيل خط كهرباء برجيك حلب خلال الأسابيع المقبلة سيرفع صادرات الكهرباء التركية إلى سوريا إلى نحو 800 إلى 900 ميجاوات، بما يسهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية. وأكد استعداد الشركات التركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في سوريا إلى جانب التعاون في استثمار حقول النفط والغاز بما فيها الحقول البحرية السورية. كما أشار إلى رغبة تركيا في نقل خبراتها في مجال الطاقة الحرارية الأرضية إلى سوريا دعما لإعادة الإعمار والتنمية. الشيباني يبحث مع الصفدي هاتفيا آخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن إلى جانب التطورات الإقليمية الأخيرة. وأدان الصفدي الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدا تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب سوريا. وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظرائه الأمريكي والسعودي والقطري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 19 من آب في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه الأمريكي جون دانكين والسعودي فياض بن حامد الرويلي والقطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية. وأفادت رئاسة الأركان العامة التركية في بيانات الأربعاء بأن الاتصالات تناولت العلاقات بين تركيا وكل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر إلى جانب التطورات والقضايا الإقليمية، ولم تتضمن البيانات تفاصيل إضافية حول مضمون المباحثات. وتأتي هذه الاتصالات في إطار مباحثات هاتفية أجراها برقدار أوغلو مع نظرائه في الدول الثلاث خلال اليوم نفسه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في جبات الخشب بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء 19 من آب في بلدة جبات الخشب

0: بريف القنيطرة الشمالي، واعتقل الشابين بعد مداهمة عدد من منازل البلدة. وقال مراسل وكالة سانا السورية الرسمية إن قوة للاحتلال تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبات الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

سوريا تحضر رسمياً معرض إسطنبول للكتاب العربي وتشارك بجناح بطابع دمشقي.

تسجل سوريا حضورا رسميا للمرة الأولى في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بعد مشاركة قراء وكتاب ودور نشر من سوريا في نسخه السابقة، في خطوة ترى دمشق أنها تفتح بابا جديدا أمام حضورها الثقافي وشراكاتها الدولية. وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص يتوسط المعرض الذي انطلقت نسخته 11 السبت 15 من آب تحت شعار الحكاية مستمرة، ويستمر حتى 23 من آب الجاري. ويعكس تصميم الجناح السوري في المعرض طابع البيت الدمشقي، ويعرض نماذج من الأزياء والمصنوعات اليدوية والحرف التي تتميز بها سوريا. وفي تصريح لوكالة الأناضول قال نائب وزير الثقافة السوري سعد نعسان إن أهمية المشاركة تكمن في عودة سوريا للمشاركة في الفعاليات الثقافية عربيا ودوليا، وفتح بوابة جديدة أمام شراكات ثقافية في أنحاء العالم. وأضاف: سوريا كانت منطلقا للحضارات، واليوم تستعد أيضا لنشر هذه الحضارات في دول العالم كلها من خلال المشاركة بمعارض الكتاب وغيرها من الفعاليات الثقافية. وأوضح نعسان أن بلاده حاضرة في المعرض بمؤسساتها، وفي مقدمتها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة السورية للكتاب والمكتبة الوطنية. وأشار أن دور النشر السورية كانت تشارك في المعرض قبل إسقاط نظام البعث، مضيفا: سوريا بعد تحريرها بدأت هذه المشاركة.

ويوجد العديد من دور النشر السورية المشاركة في المعرض، ونطمح لزيادة عدد المشاركات في المستقبل. وأشاد نعسان بعمق الروابط الثقافية بين سوريا وتركيا، معتبرا أن المشاركة في فعالية ثقافية بإسطنبول تشكل دافعا لتعزيز الثقافة المشتركة بين الشعبين. كما أعرب عن شكره للقائمين على المعرض وولاية إسطنبول والجهات التركية على حسن الضيافة.

من جانبه قال نائب المدير العام للمكتبات والمنشورات في وزارة الثقافة والسياحة التركية عبد الصمد طاش إن بلاده تدعم تنظيم الفعاليات الثقافية التي من شأنها تعزيز العلاقات مع سوريا، وأضاف أن تركيا تواصل دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب لتجاوز آثار الدمار المادي والمعنوي، معتبرا أن الجانب الثقافي هو المهم والأعمق والأكثر صعوبة. وقال طاش من أجل عودة سوريا إلى مقوماتها الثقافية ومن أجل إعادة ترميم ما تآكل وتضرر ثقافيا، فإننا كوزارة نبذل قصارى جهدنا لنقف إلى جانب أشقائنا السوريين كما كنا بالأمس. وأشار إلى أن وزارة الثقافة والسياحة التركية تعتزم تنظيم فعالية بعنوان إسطنبول ملتقى الحضارات على هامش المعرض، إلى جانب برنامج يجمع دور النشر واتحادات الناشرين بالقراء وخاصة الدارسين في تركيا والمهتمين باللغة العربية. كما يتضمن البرنامج ركن حقوق النشر والتأليف بهدف نقل الخبرات التركية إلى العاملين في قطاع النشر العربي ومكافحة انتهاكات حقوق النشر، فضلا عن أنشطة للترجمة بين التركية والعربية. ومن بين الفعاليات أيضا برنامج الأدب التركي باللغة العربية الذي يتناول آثار الأدب العربي في نظيره التركي. بدوره قال ياسين أقطاي المستشار السابق للرئيس التركي إن استضافة إسطنبول معرضا للكتاب العربي أمر طبيعي في ظل وجود أعداد كبيرة من العرب عموما والسوريين خصوصا في تركيا. وأضاف أن السوريين وجدوا الأمان في تركيا بعد أن دمرت الحرب بلادهم، معتبرا أن إحياء الأوطان يمر عبر الكتاب والثقافة والذاكرة. وتابع معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يعد أكبر معرض عربي للكتاب في العالم خارج البلاد العربية، مشيرا إلى وجود ما بين 7 و8 ملايين عربي في تركيا بين مواطنين وضيوف وفق تقديره. وقال أقطاي الثقافة العربية صارت جزءا من ثقافة الأتراك، وثقافة الأتراك ستكون جزءا من ثقافة العرب، ومعا سيبنون وسينشئون المستقبل الجديد إن شاء الله. ومن المنتظر أن يستقبل المعرض هذا العام أكثر من 120,000 زائر بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة في مركز أوراسيا للمعارض والفنون بمنطقة ينيقابي في إسطنبول. وينظم المعرض من قبل اتحاد الصحافة والنشر والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي والاتحاد التركي لمهنة الطباعة والنشر، ويحظى المعرض باعتماد اتحاد الناشرين العرب الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، ويسعى لأن يكون نقطة التقاء للعاملين في مجالات النشر الثقافي والأوساط الأكاديمية، كما يوفر مساحة للطلاب الدارسين في تركيا والأكاديميين والتربويين والقراء والكتاب والصحفيين والباحثين من جنسين.

سياسيات مختلفة والمهتمين باللغة العربية. وضمن فعالياته يجتمع ناشرون وكتاب وأكاديميون ومترجمون ومصممو جرافيك وممثلون عن قطاع النشر في قسم حقوق النشر والترجمة لبحث مشاريع جديدة وحقوق النشر وفرص التعاون الدولي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صديقا. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع تاكايتشي العلاقات التركية اليابانية وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 19 آب في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة تركيا واليابان جهودهما لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الصناعات الدفاعية والاستثمار والتجارة. وشدد أردوغان على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا دعم بلاده الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما جدد أردوغان تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية أواخر تموز الماضي، وأسفر وفق آخر حصيلة معلنة عن وفاة 38 شخصا. مرسوم رئاسي سوري يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. ويستفيد من المرسوم الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها. وأكد المرسوم أن الدورة الاستثنائية تجرى وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية. أنقرة: مزاعم إسرائيل بحق تركيا محاولة لتبرير غاراتها على سوريا. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الأربعاء 19 آب إن المزاعم التي أطلقها مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأوضحت أن الاتهامات الواردة في بيان مكتب نتنياهو تأتي في إطار سعيه لمواصلة سياساته التوسعية المزعزعة للاستقرار في المنطقة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في تشرين الأول المقبل. وأكدت رئاسة دائرة الاتصال أن تركيا إلى جانب الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تؤيد إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب تخلي نتنياهو عن سياساته العدوانية واحترام القانون الدولي. وشددت أنقرة على استمرار تعاونها مع الحكومة السورية بشكل مشروع بهدف دعم الأمن والاستقرار والرفاه في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد. تركيا وسوريا توقعان مذكرة لتطوير الشراكة

في قطاعي الطاقة والتعدين، وجرى توقيع المذكرة في دمشق بين شركة تابعة للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف المعادن التركية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار إن البلدين يستهدفان الانتقال مستقبلا إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله، وأشار إلى خطط لاستثمار مناجم الحديد في محيط حلب وتعزيز التعاون في مشاريع الكهرباء والنفط والغاز والطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح برقدار أن تشغيل خط كهرباء برجيك حلب خلال الأسابيع المقبلة سيرفع صادرات الكهرباء التركية إلى سوريا إلى نحو 800 إلى 900 ميجاوات، بما يسهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية. وأكد استعداد الشركات التركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في سوريا إلى جانب التعاون في استثمار حقول النفط والغاز بما فيها الحقول البحرية السورية. كما أشار إلى رغبة تركيا في نقل خبراتها في مجال الطاقة الحرارية الأرضية إلى سوريا دعما لإعادة الإعمار والتنمية. الشيباني يبحث مع الصفدي هاتفيا آخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن إلى جانب التطورات الإقليمية الأخيرة. وأدان الصفدي الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية مؤكدا تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب سوريا، وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظرائه الأمريكي والسعودي والقطري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 19 من آب في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه الأمريكي جون دانكين والسعودي فياض بن حامد الرويلي والقطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية. وأفادت رئاسة الأركان العامة التركية في بيانات الأربعاء بأن الاتصالات تناولت العلاقات بين تركيا وكل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر إلى جانب التطورات والقضايا الإقليمية، ولم تتضمن البيانات تفاصيل إضافية حول مضمون المباحثات. وتأتي هذه الاتصالات في إطار مباحثات هاتفية أجراها برقدار أوغلو مع نظرائه في الدول الثلاث خلال اليوم نفسه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في جبات الخشب بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء 19 من آب في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت شابين بعد مداهمة عدد من منازل البلدة. وقال مراسل وكالة سانا السورية الرسمية إن قوة للاحتلال تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبات الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

أردوغان يبحث مع تاكايتشي العلاقات التركية اليابانية وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة تركيا واليابان جهودهما لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الصناعات الدفاعية والاستثمار والتجارة. وشدد أردوغان على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا دعم بلاده الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما جدد أردوغان تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية أواخر تموز الماضي، وأسفر وفق آخر حصيلة معلنة عن وفاة 38 شخصا. مرسوم رئاسي سوري يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. ويستفيد من المرسوم الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها. وأكد المرسوم أن الدورة الاستثنائية تجرى وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية. أنقرة: مزاعم إسرائيل بحق تركيا محاولة لتبرير غاراتها على سوريا. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الأربعاء 19 من آب إن المزاعم التي أطلقها مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأوضحت أن الاتهامات الواردة في بيان مكتب نتنياهو تأتي في إطار سعيه لمواصلة سياساته التوسعية المزعزعة للاستقرار في المنطقة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في تشرين الأول المقبل. وأكدت رئاسة دائرة الاتصال أن تركيا إلى جانب الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تؤيد إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب تخلي نتنياهو عن سياساته العدوانية واحترام القانون الدولي. وشددت أنقرة على استمرار تعاونها مع الحكومة السورية بشكل مشروع بهدف دعم الأمن والاستقرار والرفاه في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد. تركيا وسوريا توقعان مذكرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية في التعدين. وقعت تركيا وسوريا الأربعاء 19 من آب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفوسفات
بهدف توسيع الشراكة بين البلدين.

في قطاعي الطاقة والتعدين، وجرى توقيع المذكرة في دمشق بين شركة تابعة للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف المعادن التركية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار إن البلدين يستهدفان الانتقال مستقبلا إلى اتفاق تجاري

0: الكهرباء التركية إلى سوريا إلى نحو 800 إلى 900 ميجاوات، بما يسهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية. وأكد استعداد الشركات التركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في سوريا، إلى جانب التعاون في استثمار حقول النفط والغاز بما فيها الحقول البحرية السورية. كما أشار إلى رغبة تركيا في نقل خبراتها في مجال الطاقة الحرارية الأرضية إلى سوريا دعما لإعادة الإعمار والتنمية. الشيباني يبحث مع الصفدي هاتفيا آخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، إلى جانب التطورات الإقليمية الأخيرة. وأدان الصفدي الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدا تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب سوريا. وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظرائه الأمريكي والسعودي والقطري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 19 من آب في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه الأمريكي جون دانكين والسعودي فياض بن حامد الرويلي والقطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية. وأفادت رئاسة الأركان العامة التركية في بيانات الأربعاء بأن الاتصالات تناولت العلاقات بين تركيا وكل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر، إلى جانب التطورات والقضايا الإقليمية، ولم تتضمن البيانات تفاصيل إضافية حول مضمون المباحثات. وتأتي هذه الاتصالات في إطار مباحثات هاتفية أجراها بيرقدار أوغلو مع نظرائه في الدول الثلاث خلال اليوم نفسه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في جبات الخشب بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء 19 من آب في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت شابين بعد مداهمة عدد من منازل البلدة. وقال مراسل وكالة سانا السورية الرسمية إن قوة للاحتلال تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبات الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية،

92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطل، والصبر فان واللقاء مسوف. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل، واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غر وإن شحت بغمض جفونها عيني، وسحت بالدموع الذر في. لا غر وإن شحت بغمض جفونها عيني، وسحت بالدموع الذر في. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف. أهفو لأنفاس النسيم تعلة، ولوجه من نقلت شذاه تشوفي. فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي، وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم، يا أهل ودي قد كفي. عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما، فإني ذلك الخل الوفي. وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق

غير تكلف، أخفيت حبكم فأخفاني أسا، حتى لعمري كدت عني أختفي، وكتمته عني، فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي. أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قل للعذول أطلت لومي طامعا، إن الملام عن الهوى مستوقفي. دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى. فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. برح الخفاء بحب من لو في الدجا، سفر اللثام لقلت يا بدر اختفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله، فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله، فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وقفا عليه محبتي ولمحنتي، بأقل من تلفي به لا أشتفي. وهواه وهو أليتي وكفى به، قسما أكاد أجله كالمصحف. لو قالتي هنقف على جمر الغضا، لوقفت ممتثلا ولم أتوقفي. أو كان من يرضى بخدي موطئا، لوضعته أرضا ولم أستنكفي. لا تنكروا شغفي بما يرضى، وإن هو بالوصال علي لم يتعطفي. غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي، من حيث فيه عصيت نهي معنفي. مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف. ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل، مذ كنت غير وداده لم يألفي. يا ما أميلح كل ما يرضى به، يا ما أميلح كل ما يرضى به. ورضابه يا ما أحيلاه بفي، يا ما أميلح كل ما يرضى به. ورضابه يا ما أحيلاه بفي. لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه، نسي الجمال اليوسفي. أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. إن قلت عندي فيك كل صبابة، قال الملاحة لي وكل الحسن في. كملت محاسنه فلو أهدى السنا، للبدر عند تمامه لم يخسفي. وعلى تفنن واصفيه بحسنه، يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. وعلى تفنن واصفيه بحسنه، يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه، فحمدت حسن تصرفي. فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي. أسعد أخي وغنني بحديثه،
أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي، لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنا، فأتحفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة، يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي، فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، كلفا به أو سار يا عين ذرفي. ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب، ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: جو ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيك؟
0: تجربة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع تاكايتشي العلاقات التركية اليابانية وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة تركيا واليابان جهودهما لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الصناعات الدولية.

الدفاعية والاستثمار والتجارة، وشدد أردوغان على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا دعم بلاده الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما جدد أردوغان تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية أواخر تموز الماضي، وأسفر وفق آخر حصيلة معلنة عن وفاة 38 شخصا. مرسوم رئاسي سوري يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. ويستفيد من المرسوم الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها. وأكد المرسوم أن الدورة الاستثنائية تجرى وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية. أنقرة: مزاعم إسرائيل بحق تركيا محاولة لتبرير غاراتها على سوريا. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الأربعاء 19 من آب إن المزاعم التي أطلقها مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأوضحت أن الاتهامات الواردة في بيان مكتب نتنياهو تأتي في إطار سعيه لمواصلة سياساته التوسعية المزعزعة للاستقرار في المنطقة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في تشرين الأول المقبل. وأكدت رئاسة دائرة الاتصال أن تركيا إلى جانب الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تؤيد إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب تخلي نتنياهو عن سياساته العدوانية واحترام القانون الدولي. وشددت أنقرة على استمرار تعاونها مع الحكومة السورية بشكل مشروع بهدف دعم الأمن والاستقرار والرفاه في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد. تركيا وسوريا توقعان مذكرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية في التعدين. وقعت تركيا وسوريا الأربعاء 19 من آب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفوسفات بهدف توسيع الشراكة بين البلدين في قطاعي الطاقة والتعدين. وجرى توقيع المذكرة في دمشق بين شركة تابعة للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف المعادن التركية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار إن البلدين يستهدفان الانتقال مستقبلا إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله، وأشار إلى خطط لاستثمار مناجم الحديد في محيط حلب وتعزيز التعاون في مشاريع الكهرباء والنفط والغاز والطاقة الحرارية الجوفية.
وأوضح بإقرار أن تشغيل خط كهرباء برجيك حلب خلال الأسابيع المقبلة سيرفع صادرات الكهرباء التركية إلى سوريا إلى نحو 800 إلى 900 ميجاوات، بما يسهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية. وأكد استعداد الشركات التركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في سوريا، إلى جانب التعاون في استثمار حقول النفط والغاز بما فيها الحقول البحرية السورية، كما أشار

0: وراتي الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن إلى جانب التطورات الإقليمية الأخيرة. وأدان الصفدي الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية مؤكدا تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب سوريا، وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظرائه الأمريكي والسعودي والقطري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 19 من آب في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه الأمريكي جون دانكين والسعودي فياض بن حامد الرويلي والقطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية. وأفادت رئاسة الأركان العامة التركية في بيانات الأربعاء بأن الاتصالات تناولت العلاقات بين تركيا وكل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر إلى جانب التطورات والقضايا الإقليمية، ولم تتضمن البيانات تفاصيل إضافية حول مضمون المباحثات. وتأتي هذه الاتصالات في إطار مباحثات هاتفية أجراها بيرقدار أوغلو مع نظرائه في الدول الثلاث خلال اليوم نفسه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في جبات الخشب بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء 19 من آب في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت شابين بعد مداهمة عدد من منازل البلدة. وقال مراسل وكالة سانا السورية الرسمية إن قوة للاحتلال تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبات الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروباً ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير

قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة. ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض، بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية، خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

يعني انا كان نفسي اغني الكوبليه التالت يا استاذ عاطف، ليه قفلت الاغنيه؟ تخصم

تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع تاكايتشي العلاقات التركية اليابانية وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة تركيا واليابان جهودهما لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الصناعات الدفاعية والاستثمار والتجارة. وشدد أردوغان على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا دعم بلاده الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما جدد أردوغان تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية أواخر تموز الماضي، وأسفر وفق آخر حصيلة معلنة عن وفاة 38 شخصا. مرسوم رئاسي سوري يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. ويستفيد من المرسوم الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها. وأكد المرسوم أن الدورة الاستثنائية تجرى وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية. أنقرة: مزاعم إسرائيل بحق تركيا محاولة لتبرير غاراتها على سوريا. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الأربعاء 19 من آب إن المزاعم التي أطلقها مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأوضحت أن الاتهامات الواردة في بيان مكتب نتنياهو تأتي في إطار سعيه لمواصلة سياساته التوسعية المزعزعة للاستقرار في المنطقة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في تشرين الأول المقبل. وأكدت رئاسة دائرة الاتصال أن تركيا إلى جانب الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تؤيد إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب تخلي نتنياهو عن سياساته العدوانية واحترام القانون الدولي. وشددت أنقرة على استمرار تعاونها مع الحكومة السورية بشكل مشروع بهدف دعم الأمن والاستقرار والرفاه في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد. تركيا وسوريا توقعان مذكرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية في التعدين. وقعت تركيا وسوريا الأربعاء 19 من آب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفوسفات بهدف توسيع الشراكة بين البلدين في قطاعي الطاقة والتعدين، وجرى توقيع المذكرة في دمشق بين شركة تابعة للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف المعادن التركية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البارسلان برقدار إن البلدين يستهدفان الانتقال مستقبلا إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله، وأشار إلى خطط لاستثمار مناجم الحديد في محيط حلب وتعزيز التعاون في مشاريع الكهرباء والنفط والغاز والطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح برقدار أن تشغيل خط كهرباء برجيك حلب خلال الأسابيع المقبلة سيرفع صادرات الكهرباء التركية إلى سوريا إلى نحو 800 إلى 900 ميجاوات، بما يسهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية. وأكد استعداد الشركات التركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في سوريا إلى جانب التعاون في استثمار حقول النفط والغاز بما فيها الحقول البحرية السورية. كما أشار إلى رغبة تركيا في نقل خبراتها في مجال الطاقة الحرارية الأرضية إلى سوريا دعما لإعادة الإعمار والتنمية.

التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن،

0: كوريا، وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظرائه الأمريكي والسعودي والقطري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 19 من آب في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه الأمريكي جون دانكين والسعودي فياض بن حامد الرويلي والقطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية. وأفادت رئاسة الأركان العامة التركية في بيانات الأربعاء بأن الاتصالات تناولت العلاقات بين تركيا وكل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر إلى جانب التطورات والقضايا الإقليمية، ولم تتضمن البيانات تفاصيل إضافية حول مضمون المباحثات. وتأتي هذه الاتصالات في إطار مباحثات هاتفية أجراها بيرقدار أوغلو مع نظرائه في الدول الثلاث خلال اليوم نفسه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في جبات الخشب بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء 19 من آب في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت شابين بعد مداهمة عدد من منازل البلدة. وقال مراسل وكالة سانا السورية الرسمية إن قوة للاحتلال تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبات الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

مثيرة في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. شهدت الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، حيث استهل بشكطاش مشواره بالفوز على أيوبسبور بهدف دون رد سجله فاتسلاف تشيرني في الدقيقة 25، بينما تغلب بشاكشهير على كوجالسبور بهدفين دون رد سجلهما كريستوفر أوبيري في الدقيقة 14 وإلدور شومرودوف في الدقيقة 72. وفي مفاجأة الجولة خسر فنربهجي أمام جنشار بيرليجي بهدفين لهدف رغم تقدمه بهدف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 قبل أن يدرك فرانكو تونجيا التعادل في الدقيقة 37 ويسجل أولغان أولغون هدف الفوز.

الدقيقة 56، وتعادل طرابزونسبور مع قاسم باشا بهدف لمثله في الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزونسبور، حيث تقدم نواسافيليو في الدقيقة 43، وعادل أدريان بنيديتشاك من ركلة جزاء في الدقيقة 55، فيما شارك صلاح بديلا في الدقيقة 58. وخطف ريزاسبور الفوز من قونياسبور بهدف دون رد سجله كاظم لاتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 97، وحقق أمدسبور فوزا كبيرا على أرض رومسبور بثلاثة أهداف دون رد، سجل هدفين منهما ضياء سبع في الدقيقتين 53 و62، وغوك هانجول في الدقيقة 70. وخطف سامسونسبور تعادلا مثيرا من جوستابا بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة شهدت ستة أهداف وركلة جزاء مهدورة، حيث سجل لسامسون ماريوس مواندي المادجي وإيميري كلينش وجليل يوكسل، فيما أحرز لجوستابا أليكس ماتوس وسينكلير أرمسترونغ وإفكان بكير أوغلو. الكاميرون تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى، والجزائر تحصد البرونزية. توج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط، وحسمت الكاميرون المباراة خلال الشوط الأول بعدما سجلت ماري جيزيلد فاين جاهمانجا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 20 و33 من الوقت بدل الضائع، وأضافت ناعومي إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 29 لتحافظ الكاميرون على تقدمها حتى النهاية. وفي مباراة تحديد المركز الثالث حصدت الجزائر الميدالية البرونزية بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، وتقدم المغرب عبر كوثر أزراف في الدقيقة 37 قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد إهدار المغربية نهيلة بنزينة ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، وتألقت الحارسة الجزائرية نغازي كولاوي بتصديها لركلتين قبل أن يحسم المنتخب الجزائري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الأولى. توج لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب بولر دي ليلس. وسجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء. وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد كيليان أنطونيو، لكنه حافظ على تقدمه رغم الضغط الباريسي، وألغى حكم الفيديو هدفا لباريس سان جيرمان سجله فابيان رويز في الدقيقة 77 بداعي التسلل قبل أن يتلقى باريس ضربة بطرد نونو مينديز في الدقيقة 87. وشهدت المباراة مشاركة السعودي سعود عبد الحميد والجزائري ياسين تطراوي أساسيين مع لانس ليحققا أول تتويج لهما بلقب السوبر الفرنسي. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية ويتوج بالدرع الخيرية. توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد 16 من آب على ملعب برينسيبالي في العاصمة الويلزية كارديف. وافتتح ريكاردو كالافيوري التسجيل لأرسنال بعد نحو 24 ثانية فقط، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارتن أوديغارد الثلاثية في الدقيقة 48. وحاول مانشستر سيتي العودة إلى المباراة، لكن تألق حارس أرسنال ديفيد رايا حافظ على نظافة شباك فريقه، فيما لم ينجح دخول المصري عمر مرموش في الشوط الثاني في تغيير النتيجة. ويعد اللقب أول ألقاب أرسنال في الموسم الجديد، كما أنه 18 للفريق في تاريخ الدرع الخيرية بعد آخر تتويج له بالبطولة عام 2023. إنتر ميامي يخسر أمام ناشفيل برباعية وميسي يهدر ركلة جزاء. تلقى إنتر ميامي خسارة قاسية أمام ناشفيل بأربعة أهداف لهدف الأحد 16 من آب ضمن الجولة 19 من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وتقدم ناشفيل بهدف أندي نجار في الدقيقة 17 قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لإنتر ميامي في الدقيقة 23، ثم صنع هدف التعادل لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني حسم ناشفيل المباراة بثلاثة أهداف متتالية، سجل هدفين منهما هاني مختار في الدقيقتين 49 و55 وسام سويردج في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف. وبهذا الفوز عزز ناشفيل صدارته برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة في المركز الثاني. الجولة الأولى من الدوري السعودي تنطلق بقوة، النصر والهلال والأهلي يبدأون بالانتصار. شهدت الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين انطلاقة قوية
حيث استهل النصر حملة الدفاع علق به بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أنجيليو جابرييل في الدقيقة 37 وجواو فيليكس في الدقيقة 40 وسامو كوستا في الدقيقة 73 في غياب كريستيانو رونالدو. وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل كريم بنزيما ومالكوم وروبن نيفيز ثلاثة أهداف للهلال في الشوط الأول، قبل أن يقلص الفيصلي الفارق بهدفين لألكسندر ميندي وثيو بوجوندا، ثم عاد نيفيز وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82. واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الدرعية بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد إدوار سبيرتسيان في الدقيقة 24. وفي بقية النتائج تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله، حيث سجل يوسف نصيري للاتحاد وجوليان دومينيغيز للخلود، وطرد مدافع الاتحاد دانيلو في الدقيقة 58. وتعادل التعاون مع الخليج دون أهداف، فيما فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف لهدف، والحزم على أبها بهدفين لهدف.

الأهل حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه. توج أهل حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69 نقطة مقابل 62 في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وحسم أهلي حلب اللقاء بفارق 7 نقاط ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة. وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد انسحاب النواعير، فيما تأهل حمص الفداء بعد فوزه على الحرية في نصف النهائي ب78 نقطة مقابل 45. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع تاكايتشي العلاقات التركية اليابانية وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة تركيا واليابان جهودهما لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الصناعات الدفاعية والاستثمار والتجارة. وشدد أردوغان على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا دعم بلاده الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما جدد أردوغان تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية أواخر تموز الماضي، وأسفر وفق آخر حصيلة معلنة عن وفاة 38 شخصا. مرسوم رئاسي سوري يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. ويستفيد من المرسوم الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها. وأكد المرسوم أن الدورة الاستثنائية تجرى وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية. أنقرة: مزاعم إسرائيل بحق تركيا محاولة لتبرير غاراتها على سوريا. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الأربعاء 19 من آب إن المزاعم التي أطلقها مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأوضحت أن الاتهامات الواردة في بيان مكتب نتنياهو تأتي في إطار سعيه لمواصلة سياساته التوسعية المزعزعة للاستقرار في المنطقة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في تشرين الأول المقبل. وأكدت رئاسة دائرة الاتصال أن تركيا إلى جانب الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تؤيد إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب تخلي نتنياهو عن سياساته العدوانية واحترام القانون الدولي. وشددت أنقرة على استمرار تعاونها مع الحكومة السورية بشكل مشروع بهدف دعم الأمن والاستقرار والرفاه في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد. تركيا وسوريا توقعان مذكرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية في التعدين. وقعت تركيا وسوريا الأربعاء 19 من آب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفوسفات بهدف توسيع الشراكة بين البلدين في قطاعي الطاقة والتعدين. وجرى توقيع المذكرة في دمشق بين شركة تابعة للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف المعادن التركية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البرسلان برقدار إن البلدين يستهدفان الانتقال مستقبلا إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله. وأشار إلى خطط لاستثمار مناجم الحديد في محيط حلب وتعزيز التعاون في مشاريع الكهرباء والنفط والغاز والطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح برقدار أن تشغيل خط كهرباء برجيك حلب خلال الأسابيع المقبلة سيرفع صادرات الكهرباء التركية إلى سوريا إلى نحو 800 إلى 900 ميجاوات بما يسهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية. وأكد استعداد الشركات التركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في سوريا إلى جانب التعاون في استثمار حقول النفط والغاز بما فيها الحقول البحرية السورية. كما أشار إلى رغبة تركيا في نقل خبراتها في مجال الطاقة الحرارية الأرضية إلى سوريا دعما لإعادة الإعمار والتنمية. الشيباني يبحث مع الصفدي هاتفيا آخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن إلى جانب التطورات الإقليمية الأخيرة. وأدان الصفدي الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية مؤكدا تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب سوريا.

أكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظرائه الأمريكي والسعودي والقطري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

0: العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية. وأفادت رئاسة الأركان العامة التركية في بيانات الأربعاء بأن الاتصالات تناولت العلاقات بين تركيا وكل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر، إلى جانب التطورات والقضايا الإقليمية، ولم تتضمن البيانات تفاصيل إضافية حول مضمون المباحثات. وتأتي هذه الاتصالات في إطار مباحثات هاتفية أجراها بيرقدار أوغلو مع نظرائه في الدول الثلاث خلال اليوم نفسه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في جبات الخشب بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء 19 من آب في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت شابين بعد مداهمة عدد من منازل البلدة. وقال مراسل وكالة سانا السورية الرسمية إن قوة للاحتلال تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبات الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجه

سيدي المتلف عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف فالوجد باق والوصال مماطل والصبر فان واللقاء مسوف لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرفي لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف أهفو لأنفاس النسيم تعلة ولوجه من نقلت شذاه تشوفي فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما فإني ذلك الخل الوفي وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي لا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خلق بغير تكلفي أخفيت حبكم فأخفاني أسا حتى لعمري كدت عني أختفي وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل للعذول أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقفي دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام لقلت يا بدر اختفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وقفا عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي وهواه وهو أليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف لو قالتي هنقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقفي أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكفي لا تنكروا شغفي بما يرضى وإن
هو بالوصال علي لم يتعطف، غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي، من حيث فيه عصيت نهي معنفي، مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف. ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل، مذ كنت غير وداده لم يألف، يا ما أميلح كل ما يرضى به، يا ما أميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ما أحيلاه بفي، يا ما أميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ما أحيلاه بفي. لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي، أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي، كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. إن قلت عندي فيك كل صبابة، قال الملاحة لي وكل الحسن في، كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي، فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي. أسعد أخي وغنني بحديثه، أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي، لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنا فأتحفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة، يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي، فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، كلفا به أو سار يا عين ذرفي. ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب، ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع تاكايتشي العلاقات التركية اليابانية وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة تركيا واليابان جهودهما لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الصناعات الدفاعية والاستثمار والتجارة. وشدد أردوغان على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا دعم بلاده الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما جدد أردوغان تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية أواخر تموز الماضي، وأسفر وفق آخر حصيلة معلنة عن وفاة 38 شخصا. مرسوم رئاسي سوري يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. ويستفيد من المرسوم الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها. وأكد المرسوم أن الدورة الاستثنائية تجرى وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية. أنقرة: مزاعم إسرائيل بحق تركيا محاولة لتبرير غاراتها على سوريا. قالت دائرة

اتصالي بالرئاسة التركية الأربعاء 19 من آب إن المزاعم التي أطلقها مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأوضحت أن الاتهامات الواردة في بيان مكتب نتنياهو تأتي في إطار سعيه لمواصلة سياساته التوسعية المزعزعة للاستقرار في المنطقة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في تشرين الأول المقبل. وأكدت رئاسة دائرة الاتصال أن تركيا إلى جانب الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تؤيد إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب تخلي نتنياهو عن سياساته العدوانية واحترام القانون الدولي. وشددت أنقرة على استمرار تعاونها مع الحكومة السورية بشكل مشروع بهدف دعم الأمن والاستقرار والرفاه في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد. تركيا وسوريا توقعان مذكرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية في التعدين. وقعت تركيا وسوريا الأربعاء 19 من آب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفوسفات بهدف توسيع الشراكة بين البلدين في قطاعي الطاقة والتعدين. وجرى توقيع المذكرة في دمشق بين شركة تابعة للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف المعادن التركية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار إن البلدين يستهدفان الانتقال مستقبلا إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله. وأشار إلى خطط لاستثمار مناجم الحديد في محيط حلب وتعزيز التعاون في مشاريع الكهرباء والنفط والغاز والطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح برقدار أن تشغيل خط كهرباء برجيك حلب خلال الأسابيع المقبلة سيرفع صادرات الكهرباء التركية إلى سوريا إلى نحو 800 إلى 900 ميجاوات بما يسهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية. وأكد استعداد الشركات التركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في سوريا إلى جانب التعاون في استثمار حقول النفط والغاز بما فيها الحقول البحرية السورية. كما أشار إلى رغبة تركيا في نقل خبراتها في مجال الطاقة الحرارية الأرضية إلى سوريا دعما لإعادة الإعمار والتنمية.

مستجدات مجلس التنسيق الأعلى والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن إلى جانب التطورات الإقليمية الأخيرة. وأدان الصفدي الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية مؤكدا تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب سوريا، وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظرائه الأمريكي والسعودي والقطري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 19 من آب في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه الأمريكي جون دانكين والسعودي فياض بن حامد الرويلي والقطري جاسم بن محمد المناعي.

العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية. وأفادت رئاسة الأركان العامة التركية في بيانات الأربعاء بأن الاتصالات تناولت العلاقات بين تركيا وكل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر إلى جانب التطورات والقضايا الإقليمية، ولم تتضمن البيانات تفاصيل إضافية حول مضمون المباحثات. وتأتي هذه

0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء 19 من آب في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت شابين بعد مداهمة عدد من منازل البلدة. وقال مراسل وكالة سانا السورية الرسمية إن قوة للاحتلال تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبات الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي التوغل في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

قلبي يحدثني بأنك متلفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي. روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي. روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني. يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني. يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطل والصبر فان واللقاء مسوف. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني. وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذرفي. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف. أهفو لأنفاس النسيم تعلة ولوجه من نقلت شذاه تشوفي. فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم. يا أهل ودي قد كفي. عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما فإني ذلك الخل الوفي. وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خلق بغير تكلفي. أخفيت حبكم فأخفاني أسا حتى لعمري كدت عني أختفي. وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي. أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قل للعذول أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقفي. دع عنك تعنيفي.

وذق طعم الهوى، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام، لقلت يا بدر اختفي، وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وقفا عليه محبتي ولمحنتي، بأقل من تلفي به لا أشتفي. وهواه وهو أليتي وكفى به، قسما أكاد أجله كالمصحف. لو قالتي هنقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. لا تنكروا شغفي بما يرضى، وإن هو بالوصال علي لم يتعطف. غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي، من حيث فيه عصيت نهي معنفي. مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف. ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل، مذ كنت غير وداده لم يألف. يا ما أميلح كل ما يرضى به، يا ما أميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ما أحيلاه بفي. يا ما أميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ما أحيلاه بفي. لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي. أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في. كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي. فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي. أسعد أخي وغنني بحديثه، أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي. لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنا فأتحفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة، يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي. فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي.
إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي كلفا به أو سار يا عين اذرفي. ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع تاكايتشي العلاقات التركية اليابانية وقضايا إقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان مواصلة تركيا واليابان جهودهما لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الصناعات الدفاعية والاستثمار والتجارة. وشدد أردوغان على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا دعم بلاده الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما جدد أردوغان تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية أواخر تموز الماضي، وأسفر وفق آخر حصيلة معلنة عن وفاة 38 شخصا. مرسوم رئاسي سوري يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. ويستفيد من المرسوم الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها. وأكد المرسوم أن الدورة الاستثنائية تجرى وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية. أنقرة: مزاعم إسرائيل بحق تركيا محاولة لتبرير غاراتها على سوريا. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الأربعاء 19 من آب إن المزاعم التي أطلقها مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأوضحت أن الاتهامات الواردة في بيان مكتب نتنياهو تأتي في إطار سعيه لمواصلة سياساته التوسعية المزعزعة للاستقرار في المنطقة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في تشرين الأول المقبل. وأكدت رئاسة دائرة الاتصال أن تركيا إلى جانب الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تؤيد إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب تخلي نتنياهو عن سياساته العدوانية واحترام القانون الدولي. وشددت أنقرة على استمرار تعاونها مع الحكومة السورية بشكل مشروع بهدف دعم الأمن والاستقرار والرفاه في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد. تركيا وسوريا توقعان مذكرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية في التعدين. وقعت تركيا وسوريا الأربعاء 19 من آب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفوسفات بهدف توسيع الشراكة بين البلدين في قطاعي الطاقة والتعدين. وجرى توقيع المذكرة في دمشق بين شركة تابعة للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف المعادن التركية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار إن البلدين يستهدفان الانتقال مستقبلا إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله، وأشار إلى خطط لاستثمار مناجم الحديد في محيط حلب وتعزيز التعاون في مشاريع الكهرباء والنفط والغاز والطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح برقدار أن تشغيل خط كهرباء برجيك حلب خلال الأسابيع المقبلة سيرفع صادرات الكهرباء التركية إلى سوريا إلى نحو 800 إلى 900 ميجاوات بما يسهم في زيادة ساعات التغذية الكهربائية. وأكد استعداد الشركات التركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة في سوريا إلى جانب التعاون في استثمار حقول النفط والغاز بما فيها الحقول البحرية السورية. كما أشار إلى رغبة تركيا في نقل خبراتها في مجال الطاقة الحرارية الأرضية إلى سوريا دعما لإعادة الإعمار والتنمية. الشيباني يبحث مع الصفدي هاتفيا آخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 19 من آب في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن إلى جانب التطورات الإقليمية الأخيرة. وأدان الصفدي الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية مؤكدا تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب سوريا. وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظرائه الأمريكي والسعودي والقطري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 19 من آب في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه الأمريكي جون دانكين والسعودي فياض بن حامد الرويلي والقطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية. وأفادت رئاسة الأركان العامة التركية في بيانات الأربعاء بأن الاتصالات تناولت العلاقات بين تركيا وكل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر إلى جانب التطورات والقضايا الإقليمية، ولم تتضمن البيانات تفاصيل إضافية حول مضمون المباحثات. وتأتي هذه الاتصالات في إطار مباحثات هاتفية أجراها برقدار أوغلو مع نظرائه في الدول الثلاث خلال اليوم نفسه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في جبات الخشب بريف القنيطرة.

0: في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطل، والصبر فان واللقاء مسوف. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل، واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني، وسحت بالدموع الذر في. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني، وسحت بالدموع الذر في. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وما طل إن وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف. أهفو لأنفاس النسيم تعلة، ولوجه من نقلت شذاه تشوفي. فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي، وأود ألا تنطفي. يا

أنتم أملي ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما فإني ذلك الخل الوفي وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلف لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصف لا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خلق بغير تكلف أخفيت حبكم فأخفاني أسا حتى لعمري كدت عني أختفي وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل للعذول أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقفي دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام لقلت يا بدر اختفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وقفا عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي وهواه وهو أليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف لو قالتيها انقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف لا تنكروا شغفي بما يرضى وإن هو بالوصال علي لم يتعطف غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل مذ كنت غير وداده لم يألف يا ما أميلح كل ما يرضى به يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي
وعلى تفنن واصفيه بحسنه، يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. وعلى تفنن واصفيه بحسنه، يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه، فحمدت حسن تصرفي. فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي. أسعد أخي وغنني بحديثه، أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي، لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنا، فأتحفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة، يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي. فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، كلفا به أو سار يا عين ذرفي. ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب، ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ما للنوى ذنب، ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.